0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هورمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نارا جوتشات بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

صباح الخير عاصمة جمهورية تعانج من صباح الخير الأحبة المستمعين عينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة 94.5. أهلا بكم من جديد مستمعين الإذاعة الوطنية الجديدة في كل الأراضي الوطنية الجديدة بالأقص في داخل العاصمة وضواحيها. بعد ما تابعت الزميل باللغة الفرنسية تينا جايف ليغرا، فخلاص أنا مستعدين وجاهزين عشان نشيل القيادة. 7 أو 4 و75 دقيقة في إذاعتكم عبر برنامجكم بالقسم العربي من الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي. خلال البرنامج تلقوا أغاني متنوعة، تلقوا البلاقات الصباحية، بعد البلاقات تسمو الدعايات، بعد الدعاية تلقوا النشرة الصباحية من عسر التحرير، بعد النشرة يعني كان في بلاقات مفضلة ممكن نقولها لكم، بعد البلاقات لو كان في زمن عندنا رحلة صباحية للأغاني، وممكن تكون فوق ملاحظة صباحية لكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا من الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي. 75 دقيقة يقدمنا ويقدمكم قدام الألاف البيطان أمام الكونسيل الزميل التكنسي دي جور أجيدي تيوبر في الهندسة الصوتية، محدثكم معاكم مباشرة جلال حسين يحيى. هنا ما إيرنتي 94.5. نرجع نستمع لأول فاصل غنائي، ممكن نسمع فاصل غنائي صباحي بعدها طوالي نرجع

صباح الخير لتاني مرة. زي ما ذكرناكم 75 دقيقة نعيشها سويا, فخلاص نسمع الفصل الصباحي وبعد طوال نرجع ونواصل ببلاغتنا الصباحية. الفاصل نقول فوق الصباح سعيد لكل المستمعين الحاليين قاعدين بسمعنا من الإذاعة الوطنية الجدية في التكاثف الكرات بالضبط معنا في الحلال والفرقنة. لكل الديليجيات والبلامات الحاليين قاعدين بيتابعونا ولكل الشباب المارقين اللهم يرزقكم والكان لقوا اللهم يزدكم والحالين قاعدين بيناولوا الطعام, نتمنى لكم طعام لذيذ.

أكيد الفرحة ما بتدوم، نعيش بالنية لو 5%. نرجع نوقف الفاصل فنقري البلاقات اللي عندنا لها بلاقص. العدارة حنت الوزارة للاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد كيلو السيدة كيلو محمد إدريس عشان تمشي بأوراقها في الإدارة، وهي كمان عندها نقا في كارتي زافايا سيكشن دي إيلو 48 لو 28. البلاغ ده يعتبر ككونفيكاسيون. مطلوب من السيد علي محمد العدارة حنت الوزارة لإستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب منا عشان يمشي بأوراقه عند نقا في كاركي ديجيل الكودو سيكشن دي إيلو 47 لو 15. البلاغ ده يعتبر ككونفيكاسيون. العدارة حين وزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد مصطفى محمد كومبل عشان يمشي بأوراقه وعند نقا في كاركي هرنجاجي سيكسيون واي سيكسيون 1 إلو 8 لو 13. البلاغ ده يعتبر كونفيكاسيون. الإدارة حنت الوزارة للاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد جبرين لمان هو عند نقا في كارتي أنقبو سيكسيون 3 إلو 9 لو 20.

0: راهنت الوزارة لاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة فاطمة بكر، هي عندها نقا في دار السلام في كركي دار السلام سيكشن 4 يلو دي لو 1 تمشي بأوراقها والبلاغ ده يعتبر كونفيكاسيون. نرجع ونسمع الدعايات بعد طوالي نتابع النشر، بعد النشر لكم في زمن يعني نقري البلاغات المفضلة الإذن لها.
1: التشاديين والتشاديات، الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026. الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشواري وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعين الإذاعة الوطنية تشادية، الساعة 7:15 في داخل الاستديو، إليكم النشرة الصباحية مع الزميل مطر حسن بن علي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام جلال حسين. يا بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار الصباحية، انت اليوم الخميس يوم 18 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. رئيسنا الجمعية الوطنية لكل تشايمي شارك في الملمة التخص المؤتمر هنا المستوى العالي، هنا الرؤساء، هنا البرلمان، هنا الدول القادمة في الفترة الانتقالية والفترة البعد الانتقالية في دول هنا أفريقيا. الملمة دي بقت في ليبريفيل عاصمة دولة غابون. الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عود الطيب رأس البداية هنا العمال هنا الورشة الوطنية هلا بتخص المراجعة هنا القانون هنا الثروة الحيوانية. المناسبة كان فتحت مساء الصباح في البيت الوطني هنا المرأة. وتسمو أخبار أخرى. لموا في ليبريفيل عاصمة دولة غابون في إطار هنا الملمة الثانية هنا المستوى العالي هنا الرؤساء هنا البرلمان هنا الدول الإفريقية القادة في الفترة الانتقالية والفترة البعد الانتقالية. شاركوا في الملمة دي المسؤولين هنا البرلمان هنا الدول الإفريقية وبيبادلوا آراهم والخبرات اللي كان لقوها في وقت هنا الفترات الانتقالية أو بعد الفترة الانتقالية. في دار رئيسنا الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي شال الكلام بالمناسبة وقدم خبرة هنا تشاد بما يخص الفترة الانتقالية والرجوع في النظام هنا الدستور. العمال هنت الورشة الوطنية الخصصوها للمراجعة هنت القانون هنا الثروة الحيوانية. العمال دي بدأت مساء الصباح في البيت

0: الوطني هنا المرعى. المناسبة كان رأسها الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم أود الطيب. تفاصيل الخبر نسموها محمد عمر إدريس.
1: بعد 5 اجتماعات ورش تدريبية بيجت في الولايات التشادية وهم مسكوري فدا أبشي وبنغور لم فوقها ممثلي هنا كل الطبقات التشادية عشان يجيبوا رأيهم في جهيزين هنا الكود باستورال أي قانون الرعوي في تشاد. فدا بيجت ورشة وطنية كبيرة عشان يراجعوا فوقها مشروع هنا القانون الرعوي في تشاد. الورشة لمت ممثلي هنا مجلس الشيوخ ونواب الجمعية الوطنية وممثلين عن المؤسسات الكبرى. بعد ما قدموا عدة كلمات منها الكلمة انت اللجنة المنظمة وكلمة الليمير هنا مدينة جمينة والجوفرنير هنا مدينة جمينة الوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أود الطيب قدم الكلمة الافتتاحية انت الورشة وذكر فوقها عدة نقاط أساسية. قال هم اللموا في 5 ورش تدريبية سووها في الأقاليم برا شاركوا فوقها 28 نادي من كل ولاية واليوم جاءت الورشة الوطنية الأخيرة التجمع كل الطبقات عشان يوافقوا ويخطوا مشروع رعوي في كات.
2: انت يوم لميناكو ده الهدف ده انتو تو تشوفوا للناس اللي قالوا الارتيكي بالارتيكي يم تشوفوا وتورونا شنو البنفة الهومن بروبوزي ده كل كيك اللي جيتوا البنفة تشولوا المال جيتوا بنفة كانتو قدروا سوى بروبوزيو اخر كله تسوى لنا ليه علوم دوكيمان القا فيه دون كده مو واي هانا منسراني اللي فات فلوبة ما فيه قلنا مثل الرئيس بس بقول لنا اي وقت امشوا اخدوا مشاب ده خلينا اخدوا مشاب عشان رايم كله نشولوا ام باكر اينا شغل نلقوكم دوارا كالجينا ان شاء الله اودا تبخينا كل بقالنا حين ويساعدنا.
1: الوزير هنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم أود الطيب طلب من كل المشاركين خلي ما يلبدوا شيء يناقشوا كل المشاكل التسبب في موت هنا المزارعين والرعاة كل ما وقت
2: ما ندور شغل واي يلبد عينا قلنا الاخرين كل هوكي كان شغل واي قاشين وما المسودة ما نقدر ندو شغل كان لبدوا واي كل ما في عينا العديل لسي بالابن الما عديل لأورونا ده ما عديل خليني سوكي نمشي قدام كما كده الناس القاية بموتوا ده سيدي تادين وما نقدر نشوفه قبل الناس يموتوا كل يوم
1: نذكر بكون الورشة الوطنية المخصصة لمشروع قانون الرعوي في تشاد تستمر لمدة 3 أيام في دار المرأة التشادية.
0: محمد عمر إدريس. أمس يوم 17 شهر 6 سنة 2026 لليوم العالمي هنا محاربة هنا الزحف هنا الصحراء والجفاف. بالمناسبة دي كثير من التوعية كان قدموها للمواطنين بما يخص الحماية هنت البيئة ولا تغيير هنا الجو. تفاصيل الخبر نسمه مصطفى بشارة محمد.
3: المجتمع الدولي يحتفل في يوم 17 يونيو كل سنة اليوم العالمي يحارب فوق جيين الصحراء والجفاف. والمناسبة دي سوت الأمم المتحدة في سنة 1994 عشان يوقوا الناس من المخاطر حنا تدهور التراب والحفاظ للموارد الطبيعية ويشوفوا الصعوبات البيئية القادة تزيد وتحدد أمن الأكل والعيش الملايين السكان في كل العالم. والمناسبة دي يحتفلوا فوقا في السنة دي تحت شعار الأراضي الرئوية ويحترفوا بالقيم حقها وكيف يهتموا ويحافظوها وده يؤكد الدور الكبير القائد يسويه الرأي ويدعم التنوع البيئي ويقوي الأمن الغذائي ويحسن الظروف حال المعيشة للسكان المحليين. والهدف من اليوم ده القائد يوقي العالم بجيين الصحراء ومشاكل التراب والجفاف ويخطوا استراتيجية عشان يدحروا جيين الصحراء وده ما يكون إلا بإدارة مستمرة تخدم في الموارد الطبيعية ويقبلوا الأراضي التلفت ويوقفوا جيير التراب الماء عديل القائد يجيب مشاكل في التنمية والاستقرار البيئي في كثير من الدول حول العالم. وأكدوا الخبراء بأهمية حماية الأراضي الرئوية وإعادة التفكير فوقها وهي تمثل خطوة أساسية في قوين القدرة عشان يواجهوا التغيير حن الجو ويحققوا التنمية المستمرة للناس الحاليين والجايين في المستقبل.
0: مصطفى بشارة محمد. آخر خبر بدأ من يوم الاثنين اللافات بدأت العملية انت لا تصحيح أنا الامتحانات أنا البكالوريا دورة شهر 6 سنة 2026 التصحيحات دي قاعد بتتابع هنا في العاصمة جمانة في كثير من المراكز. فريق واحد هنا رادوشات كان مشوزار أمس مختلف المراكز هنا التصحيح هنا البكالوريا وقابل بعض من المدرسين. خلينا نسمعهم.
4: بعض من المعلمين لقد صحه أكثر من 100 ورقة، حتى البعض منهم وصل إلى 200 ورقة. فحقيقة الطلاب عملهم متفاوت، البعض منهم أتى بدرجات كبيرة جدا، والبعض منهم بدرجات متوسطة. ونجد في الأقلية هناك يعني بعض من الطلاب لم يكتبوا شيئا، سلموا لنا الأوراق فادية، فبذلك يعني الإنسان الذي سلم ورقته فادية لا يستحق إلا درجة الهدور إن شاء الله.
5: والله في بعض الطلاب يعني أوراق يعني مكتوبة بصورة واضحة جدا، في بعض الطلاب ما بعرف بكتب كله، وده من الصعوبات اللي واجهناها. من الصعب يعني تقدر تجري خط رديء ومن أين بدأ ومن أين انتهى ما تعرفه.
6: بارغة بس بالنسبة للتصحيح حق الأعوام السابقة ما حق العام ده يختلف شيء، أن في الدرجات انتهى السنة دي راتت شوية كده ما مقارنة مع السابقة ما سوى، ما دام في امتحان ده في طالب ناجي وطالب راسب لكن الدرجات بس يعني أقل من الفاتت.
0: أعزائي المستمعين، في الاستوديو عندنا الساعة 7:23 بدأ كمال نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي شارك في الملمة الكان نبيقت في مدينة ليبريفيل في عاصمة غابون في إطار هنا المؤتمر الثاني هنا المستوى العالي هنا رؤساء هنا البرلمان هنا الدول القادمة في الفترة الانتقالية والفترة بعد الانتقالية. وزير الثروة الحيوانية عبد الرحيم بروسير عبد الرحيم عوض الطيب كان رأس البداية هنا العمل هنا ورشة الوطنية الخصصوها للمراجعة هنا القانون هنا المشروع هنا القانون هنا الثروة الحيوانية. وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم ليونيل نومينغار محمد عمر إدريس ومصطفى بشارة محمد قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير جوبير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ما سمينا النشرة الصباحية وتابعنا الفنان محمد علي درسيلة بعنوان بلدي بلد وماي دايما أنا مع المستمعين بعد الفاصل طوالي يعني نجري البلاغات المفضلة. الإدارة انت الوزارة ان استصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد مطر المطر مناني الكان عند نجا في ديجيل الكودو سيكشن 3 إلو 90 لو 9 عشان يمشي بأوراقه في الإدارة. البلاغ ده يعتبر كونفيكاسيون. بلاغ هنا فرحة يحيى محمد في أنبوغنا سقيري أحمد محمد أبكر حارون في الفاس لهم الفرحة ببلقوا لبلامة حسن جبرين في أنبوغنا هو سرطة في أنبوغنا سقيري أكبر السيار وأسرطة في مردية بلامة مصطفى وأسرطة في باغوم ديليجي توم موسى وعسرتا في كارتوتا إبراهيم حامد ورمضان آدم كلهم في تشلتشلي لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفة بمناسبة حنا عروس حنا ولدهم محمد يحيى المعروف بجدو البقى يوم السبت والأزمة بتقى يوم الأحد في أنبوغنا سقيري. نكرر بلاقة يحيى محمد في أنبوغنا سخيري أحمد محمد أبكر هارون في الفاس لهم الفرحة ببلغوا لبلامة حسنة جبرين أنقردبع وأسرتا في أنبوغنا كبيرة أكبر السيار في مرديا هو أسرتا بلامة محمد في باغوم هو وعسرتا ديليجي توم موسى هو وعسرتا في كارتوتا إبراهيم حامد رمضان آدم في تشلتشلي ولجميع الأخوان ناس الإرفة عشان يحضروا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم محمد يحيى المعروف بجدو البقى يوم السبت والعزومة بتقى يوم الأحد في أنبوغنا سقيري. أبكر إساقة هزام ناصر إساقة هزام ديليجي موسى جبرين بلاما هارون براما بركة جارات شيخ حسنة راتب حسيني محمد وللرئيس صالح آدم أجيت علي أبكر هارون حامد دينا دهية بلاما هارونا جبرين عبد الرحمن هارونا يحيى إما ودقم أبكر بلاما جبرين ديدان ديليجي حسيني هارون ولجميع الأخوان لهم الفرحة ببلقوا لبلاما جنبو عبد القادر رماد وللشباب أنا فلقة بلاما فلقة واحد معناته فلقة إيه وبلاما محمد أديني بشارة مكايلة محمد جنوبي وشباب حنفلقة بشر أحمد عبد الله حسيني بركة عمر شباب حنا كاتشانا ووكيل بابا الحاج محمد أنقاسي وللشباب حنا جيلمي لهم الفرحة ببلغوا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم حزام إساقة حزام البقى يوم الخميس اليوم ونفس الوقت الأزمة في ظرف كاري كات هنبلاما هسيني جوكو. بلاق حنا وفا بلاما عبد الله سيد إبراهيم محمد دودو عمر آدم بلاما جبرين حسن عبد الرحمن جدوم هارون غوني محمد أجي توم مالمي محمد الحاج محمد كبير بلاما محمد بلاما حسن بلاما
بركة بلا ما عدم بلا ما جدة بلا ما عدم كبرى أبو الكبرى اللوان عمر اللوان أنبياء اللوان الجوني اللوان موسى اللوان جدوم اللوان عبد الله اللوان كي كي بلاما جدة شيخ حسيني أبكر رجالة ما والسيد معلوم إما الحاج محمد شيخ يوسف جرما ديدي معلوم محمد ولكل الأخوان والشيخ جدة عبد الله بلاما والحارونة ولأسيت تيلا والدنة حسين يحيى حسين الحاج شدي بلاما موسى معلوم عبكر الجوني حسين الجوني حسين هارون صالح معلوم حسين ببلغوا بوفاة حنا ولادهم يوسف عبد الله الكان يتوفى يوم الثلاثاء والصدقة بتجا اليوم يوم الخميس في هلة بلاما عبد الله.

ولا عيون منك قريبة الفنان أحمد الرية، فدايما مع المستمعين والمستمعين معنا من الإذاعة الوطنية الجديدة عرن 94.5. من جديد نحييكم ونحييكم ونقول لكم كونوا في استماع الإذاعة. زي ما قاعدين نلاحظ في داخل العاصمة وضواهيها وحتى بعد من مدن عن البلد فيما يخص الحوادث اللي بتحصل، فنتمنى من الجميع بالأخص أصحاب العربات الكبار يعني ممكن يحددوا السريع أو الجري بالسرعة ده، فأكيد الشاري يعني هو شاري رئيسي يسمع لأي واحد معناته كان أنت عندك وتير ومسافر أو يعني داير تمشي العمل أو داير ماشي في أدرك التدورة ده فتمرك زي ما عندك تدور وقتك التدور بس، لكن تفكر الشاري ده شاري عن الجميع عن الكثيرين زيك ده ممكن تخطى ألف زيك مالا عشان انت زي ما عندك عربية الآخرين كل عندهم عربات، وزي ما انت داير تسرع يعني تمشي سريع تلقى واحد آخر زيك، لكن ما تنسى في الشاري ده في ناس قاعدين يعني بروقوا بدراجات نارية مثلا بالموتو بعد منهم برجلهم بروخه، وحتى يعني ممكن نقول في بعض من الشوارع الكبار ده ممكن فوقها بعايم فوقها يعني ممكن انت كان بيجي سواقة تفكر وكل ما مارك ده تنتبه شديد اول باول تقط الحذر يعني تفكر بكون شنو يعني لا شك قدامك تلقى شيء فتنتبه اول باول، الثاني فممكن تمشي بهدوء يعني تمشي بشيء بس ما شغل تتصرف فوقها مين يعني توصل مين ما دامت يعني، وما تنسى بطن الحديد ذات هو ما عنده امان الحديد كما عنده امان، وانينا لاحظنا اليوم قاعدين نشيف يعني الاقلبي من العربات الكبار ده ممكن نقوله ما جدد كان وتر جديد ولا كده ممكن مرات بخليك عشان ممكن تقول يعني فوق امان، وحتى لو كان فوق عمان يعني انت شنو بخليك تمشي بسرعة زيادة، فكان في فترة في يعني مسؤول كان حدد الجري والناس خلي ما تجري وطلبت من الناس عندهم عربات خلي تطبق وتحترم الشروط عن المرور، وده شيء مهم جدا تلقى عربية يعني تشيل 6-7 نادم او مرات 10-15-60-70 نادم، ومرات تلقى يعني مرات تلقى يعني ما عنده مرات الكلين طامة عديد مرات تلقى عربية ماشي يعني ما عنده بانو شيء كان تلفت كل ما عنده إشارات كي توصف يا بكتورهم شدر بزو بخطو في الشارع، فده يعني ذاتك يعني خطر خطر، فلذا يعني خلي الناس سيادة العربات تحترم الشروط عن المرور تحترم الشروط عن المرور، والانتباه ده أهم، فلازم نلبسوا السنتر السيكريتي وننتبه في القتل عنينا ماشيين فوقها، ومسألة انت التليفون خلينا يكونوا منا بعيدين عشان ده الحاجات الكثيرة تخليك انت تسي حادث، ما تقول يعني انا يعني التليفون ما بيصير شيء واي تلقى تليفون بديس فيلوب كدمولة وبس وبحجي وماشي سايك، مرات تلقى الواحد التليفون قاعد في كرعباطه وهو سايك ماشي، مرات في كتفة يعني عفوا وماشي وبحجي، مرة تلقى الواحد يعني التليفون بقطة أديل كده بس إيده وايد في الفولان وإيده وايد يعني في التليفون وسايق عربية ماشي ومعايا ناس ركاب 2-3 حتى كأنت وهيدك ما فوق خطورة، فلذا أخوانا السواقين لازم يعني تعذر شديد بيكون أنت وكل ما تتكلم مع نادم ده التليفون مرات بيشوشك التليفون مرات بخليك في حالة آخر يعني بخطك في جهة تانية أو في أقل آخر فمرة يحصل لك حاجة فأنت في حالة تانية، فلذا يعني نطلب السماع والمفاهمة لجميع السواقين خليه يحترموا الشروط عن المرور وبالذات السواقة. نسمع الفنانة حواء السمع.

0: مشى بس النغاري بكلو فما يزدى أبا الله يبال مهبا جا قيهاني قولو قفر
1: يا
0: شباب من جقا ما جاب من شباب صلى الله عليه وسلم ما بصوا أبا الله

الغرب السلامات من بعد البقر صرف المدن وطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات بيارب المنقاض ربي أنفذاني كديت والسفا الذهب لقيت طاني لقيت السلام يا خيار.

0: فبلسنا قسنقا عرب الخطر هم دي الصفرة وانقروا بشدر الخيان تعالوا ليهن الانقباء
1: نظيف
0: أنا بنادي الشرف بلسنا قسنقا عرب الخطر هم دي الصفرة وانقروا بشدر الخيان تعالوا ليهن الانقباء
2: أمريمسا
0: وانظروا بشدر القيان تعالوا لهنا
3: يا سلام زي ما بقولوا ابشر يا عم ابراهيم هو فما قل الشيء وخلت الشباب واقفين فوق فنقولوا صباح سعيد لكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا من شبومبيريا قاعدين بيتابعونا من داخل مصاقيت من داخل ماني وبالضبط في داخل مندليا وعناق من مرمى علاقة نقول لكم أهلا بكم من الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي 94.5 نرجع نستمع لفاصل غنائي ثاني فبعد طوالي نرجع ونواصل مع المستمعين لغاية 8:15 دقيقة الراحل مجذوب أنسى دنيا ما جنّى

يا سلام الفنان محمد علي درسي أفوان معليش يا ميزوب عنسى بقول الزمن أقل التجافي فاصل بعنوان أنت ساهر جمالك. نرجع نوقف الفنان ميزوب عنسى ونرجع نواصل مع المستمعين في إذاعتكم إرنتي 94.5 من الهيئة الوطنية أنما للإذاعة السمعية والبصرية. دائما مع المستمعين نقول لكم نخليكم في متابعة برامجكم بالقسم العربي الدارجي من الإذاعة الوطنية. نرجع ونسمع فاصل غنائي تاني من الفنانة زوبا بعنوان أنا ما دايري. ما دايري شنو يا زوبا؟

معلش مع المستمعين الفنانة زبيدة بعنوان أنا ما دايري جاب المال تقيل، المهم دايري تسكن بالقليل. نتمنى كل الأمهات في نفس الفكرة مع الفنانة زبيدة.

الفنانة زبيدة بعنوان أنا ما داري زول جاب مال تقيل، المهم أنا داري بسكن بالقليل. بعد ما سمينا استمتعنا مع الفنانة زبيدة، فنذكر المستمعين 8:02 دقيقة في داخل الاستديو الإذاعة الوطنية الجديدة إرنتي. بعد الفنانة زبيدة قبل ما نمشي للفصل الإقناعي الثاني، فنرجع نسمع ونعرف بيكون الكلام اللي قالت الفنانة ده لابد فوق كلام، فما يعني نقول كده، فلازم نفهم بيكون شنو الزواج ده وما اللي بمال، المهم هو يعني مفهمه بس. كذلك مع الفنان مصطفى مضوي مع الكل، نقول فوق صباح سعيد للمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا، بالأخص من سوق الخلا السوق الكبير، قاعدين بيتابعونا من سوق حبينا، من سوق العدالة، قاعدين بيتابعونا من سوق وليا، بيتابعونا من هناك من سوق تكره، بيتابعونا من سوق فرشة، بدون فرس كل الأسواق والسيقادة أنا الكاركيل بداخلها.

الفنان مصطفى مضوبي مع المستمعين دائما عندنا معكم وانتم معنا كلمات لحم عني كلمات حساسة من الفنان مصطفى مضوبي فصل الغنائي الصباحي من الإذاعة الوطنية التشادية إرنتي. نرجع نستمع لفاصل أو نسمع فصل الغنائي الثاني من بعنوان صدفة. أها صدفة هاوي ممكن مرات صدفة أحلى بقول من الموعد.

الأطفال ما حلوة تلوم عدوك بالحوالي. نتمنى الخير والازدهار لبلدنا الحبيبة. قال أسعد يوم زي ما قلنا.

شكرا شكرا لكل المستمعين اللي كان تعبونا من البداية لقينا حتى البرنامج من عزاتكم الإذاعة الوطنية التشادية إرنتي 94.5 زي ما سميتوا خلاص بتوصف وكنا ما العشارة لكن كالآتي كالعادة زي ما تعرفوا كل بداية لحن حياة والمبدي مكمل ولكل شيء له عجل خلال 75 دقيقة إجنا سويا كنا معكم قرينا لكم البلاغات سميناكم الأغاني الصباحية وملاحظات الصباحية وسميت النشرة من العسر التحرير من الزميل حسن مطر بن علي ساعة و15 دقيقة خدمانا قدام الألف البطعمة والكونسيل المهندس أجدي ريكوبر محدثكم معاكم مباشرة جلال حسين يحيى نتلاقوا معكم في برنامج تاني إن شاء الله بعد لحظة نقلل مكان لزميلي دوبا لوم المعروف بجايس هو جايس عشان يشيل القيادة ما بس نقول لكم نهاركم سعيد متابعة ما باقي برامج عن الإذاعة الوطنية الجديدة

0: Katanga. Anina Antis Dol, Asomo Radio RNT.
1: J. Antis go on Radio RNT.
0: Nous sommes les groupes Antis. Écoutez Radio RNT.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: Anina Antis Dol, Asomo Radio RNT.
1: J. Antis go on Radio RNT.
0: Nous sommes les groupes Antis. Écoutez Radio RNT.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
4: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجيدي روغوبير وكلتوما محمد اللاو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم هو معا من أجل أرض خضراء، كلنا سوا عشان تكون الأرض خضراء بلا صحراء. دور الدولة والمجتمع في مكافحة التصحر. برنامج حوار الساعة ده الموضوع اليوم، نتكلمه في برنامج حوار الساعة في مدة ساعة كاملة. كلنا سوا، الدولة وجمعيات المجتمع المدني، عشان نكافحه ونحارب الصحراء. برنامج حوار الساعة تسمعوه مباشرة عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. ضيوفنا اليوم في داخل برنامج حوار الساعة السيد كودو شوكو تيجاني، المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير. السلام عليكم السيد المدير العام.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أيضا معنا في داخل الاستديو السيد ألي محمد داقليمي، رئيس قسم الحراجة الزراعية والتجديد الطبيعي بإدارة الغابات. السلام عليكم السيد علي. وأيضا أحمد محمد نور، الأمين العام لتجمع الحكمة من أجل التنمية. السلام عليكم سيد. أيضا مبشر صالح، رئيس جمعية البدو الرحل، معنا في داخل الاستديو. السلام عليكم. وأيضا عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي، الأمين العام لجمعية جرين إيرث، الأرض الخضراء لحماية البيئة. أهلا بك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: وأيضا أبا داود نانجدي، الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد. السلام عليكم
6: ورحمة الله.
4: نشكركم ونرحب بكم في داخل استديوهاتنا لتلبية دعوتنا في البرنامج الخاص نظمناه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، لمكافحة الصحراء، اللي احتفلوا أمس يوم 17 في شهر 6. بالمناسبة دي نظمنا هذه الحلقة عشان كيف الدولة، شنو الدور اللي تعمل الدولة، وشنو الأبو الدور جمعيات المجتمع المدني عشان نكافه التصحر. وللمستمعين أيضا بعدين بعد ما ضيوفنا يجوبوا على أسئلتنا، أنتوا أيضا تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53. ولكن قبل كل شيء نبدأ بالمشروع الكبير اللي قامت به الدولة بمجموعة من دول الساحل كان نفذوا وبدأوا في تنفيذها من فترة. والمدير العام عن المشروع أو الوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير قائم معنا في داخل الاستديو السيد كودو شوكو تجاني المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير. السيد المدير العام، أولا هجي لنا الأجانس ناسيونال لي يعني السوسو ومتى وكيف وشنو دور القات تقوم فوق.
5: بارك الله فيك، شكرا للأنما، شكرا للسعافين كل، وشكرا للحضور. وأنينا اليوم مشكورين عشان ده بس شيء الوكالة دورة للإعلام. واليوم لقينا فرصة نكلمه ونقول شعبنا شنو الوكالة. شيء الوكالة بسي في الدولة. هذا فرصة لنكلمه لشعبنا، وعشان ده نشكركم كثير. الوكالة هو سياد الأخضر، هو أسسوها في إنيو أفريكان، بدأ من سنة 2005 2005، وبعد ده أردنا سنة 2012 أسسوها أجانس ناسيونال دي لا غراند ميرايفيرت وكالة عن التشاد. وراتيفيه باللوا 03 عن 2012 23 أبريل 2012. وانجاجما عن الأجانس هو ليس ما ممكن بس المجنين الشدر، عنده أشياء كتير في اللبة ممكن الشعب ما يعرفها، ممكن نفهمهم لشان همهم كله شيء يرجو للأجانس. شان الأجانس هسه حاليا يترب الشدر، ينتي الشدر، وبعمل شيء اللي ننادو فيرم أغريكول للشعب، عشان الناس بيقولوا مجن الشدر، لكن فيكسي مجن الشعب قبل ما تمجن الشدر. هذا الهدف ناسا حاليا ماشيين فيه.
4: نعم طبعا، شكرا. بعد ده نجي في الأسئلة الثانية. أيضا معنا في داخل الاستديو السيد علي محمد داقلمي، ده رئيس أنا قسم الحراجة الزراعية والتجديد الطبيعي بإدارة الغابات ده في وزارة البيئة. السيد علي، كلمنا شنو الدور القات تقوم فوق إدارة الغابات، رول هقا شنو الديركسيون الفوري؟
7: الديركسيونال فوري رول حقا دا يعني اندا جهد تدور تحاربة لسارة، وسارة دا تحاربة كيف تاو نسو توئية دا ما انسبكتيراتنا دول الفيه اللال البرة دا بو لمولي البلاما والسلاتين والرئيس أنا الشباب بواصل معهم هم دا مساج دا كان يعني وصل للي population يعني ناس أنا هيل دا هم بفا مؤجرة عبي ميشل دا وpartner دول الpartner دول كلاسة partner ميشل SD3C وpartner ميشل PRAPS partner Michel Fao wo PNUD PNUE huma da kullu gabu sauduna tawa politique ana direction ana forêt da ma ministre ana environnement ay ma sanada ne torbu shajar ani na shajar ne torbu da fi takriban 10 hectares wallahi 12 هكتار اي ما سنه و لل population كله حاسا الشباب ما ياتو اسما الاسوسياسيون دول الغروبومان دول هم ذاتك غاب ساعدونا لل protection للانفيرونمان اغاتيتينا نشدر دا خلي البوبولاسيون بوقفها عشان هدا بس حتى اسبابنا ديزير.
4: نعم شكرا جزيلا السيد علي محمد دقلمي على الإجابة. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في ما يخص التصحر، يعني شنو الدور هنا الدولة ودور هنا المجتمع المدني في مكافحة عن التصحر. هسه حاليا قاعد نشوفه إذا كان من الشمال والإنسان جاي يعني بشيف صحراء محل وايد ألمي ما بصوب والرمال قاعد تصحف وجاية وبقى جفاف في المناطق، أحيانا الناس ما يقدروا يزرعوا كله. نسوي شنو عشان نقدر نكافح التصحر؟ عشان ده في جهود من قبل الدولة، في جهود من قبل جمعيات المجتمع المدني قاعدين بقوموا فوق ده. هم من هسه حاليا معانا هنا في داخل الاستديو كل من السيد كودو شوكو تجاني المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير، وأيضا علي محمد داقليمي رئيس قسم الحراجة الزراعية وأيضا التجديد الطبيعي بإدارة الغابات، وأحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة من أجل التنمية، والسيد مبشر صالح رئيس جمعية البدو الرحل، وعبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي الأمين العام لجمعية جرين إيرث الأرض الخضراء لحماية البيئة، والسيد أبا داود ننجدي الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد. طبعا ننتقل مباشرة إلى السيد عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي. السيد عبد العزيز ممكن تكلمنا تدينا نبذة عن تأسيس جمعيتكم والجهود اللي قامت بها في مجال حماية البيئة؟
8: كويس. المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم الجمعية أو اسمي أنا أولا، الاسم عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي، عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي. أسوسياسيون حقنا اسمها أسوسياسيون جرين إيرث لا تير فيرت، الأرض الخضراء لحماية البيئة. وفكرة جاتنا كان بدري جدا، نحنا كان في انفرستي هنا جمعنا فشفنا كده الانفيرونما ماشي في إشكالية، قلنا معلنا نحنا الاتجاه بعشية نتخرجوا وما نسو أكت، ففكرنا نسو جمعية في تلك الفترة. وفعلا بعد سنة لقينا التصريح، لكن الإشكالية بعد لقينا التصريح بعد خرجنا خلاص لقي بورس ما شبر الواحد بره مرق من جمعنا دونك بتم ما قدرنا لمينا وصلنا في الاكتيفيتي إلى 2011. فمن 2011 ولله الحمد بدأنا النشاط، وهدف هنا الجمعية زي ما قلنا حماية البيئة بروتكسيون الانفيرونمان. فإمبورتان شيء في الانفيرونمان ده نخل البيئة دي نظيفة ما تكون وسخان، البوليسيون نيفيتي التلوث ده نكون من بعيد، فالتلوث ده يكون في الهواء يكون في الألم يكون في التربة. فده الأبجكتيف هنا الجمعية، عشان ده عندنا اكتيفيتي كتير نحاول نوعي المواطن التشادي. من ضمنها بنعمل دورات تدريبية، من ضمنها عندنا حملات هنا النظافة، نمشي في مستشفى نمشي في كوميسارية. بكان الناس ما بيفكروا، أي واحد بيفكر بيته، لكن بكان الببليك ده سوفا الناس ما بيفكروا في نظافة هكذا، عشان ده تلقى اليو ببليك ده برفاوة سخن زيادة من البيوت يعني. عشان ده نحن دائما نركز في المرافق العامة، في المستشفيات، في المدارس، في بعض الوزارات. وعندنا حملات هنا تشجير، نساعد الوزارة في حملة عن التشجير هكذا، وبيدقوا لأن عندنا آخر أماكن الوزارة ما قدرت يسلطة ده نحاول نعمل التشجير. وبالتالي نحن حاليا ماشيين في الحملة الخامسة للتشجير، وما بس في جمعنا، كان السنوات الماضية كان عملنا في بكين وكان عملنا في بوكورو وفي من

0: أنشطة كبيرة. نعم
1: شكرا. سيدة أبا داود ننجدي رئيس الجمعية تعمل في مجال حقوق الإنسان وأيضا حماية البيئة في نفس الوقت. أدينا ما على أسس الجمعية متى وما على لميت حقوق الإنسان مع البيئة.
2: شكرا أخينا عبد السعد، اليوم أديتنا فرصة ونجوهني في راديو تشاد نحجو في شيء بخص البيئة وهني نزيد حقوق الإنسان. طيب علينا الحمد لله اليوم من أسسنا الجمعية بقول تحالفا المدافعين لحقوق الإنسان والبيئة في تشاد. هي جمعية تأسست سنة 2001 أنتوكا 2011 تقريبا اليوم عندنا قريب 15 سنة. أنينا لمينا جمعيات وإنسان استدير برسوناليتي ريسورس لمينا وفكرنا وقلنا كيف كل وقت وكل ما سنة الناس بحجوا بحقوق الإنسان ونسوا الشيء بقول له حقوق البيئة، لأن الحقوق الإنسان حقوق البيئة شق من مدافع من من من دفاع البيئة.
1: نعم
2: البيئة هنا عندنا دفاع وهنا عندنا بروتكسيون.
1: نعم حماية
2: حماية. أنا هنا قاعدين في الدفاع. الدفاع عن نضافه والإنسان نفس الوقت مثل نضافه البيئة، لأن البيئة هي ذاتها تعيش وتموت ودائر لها دفاع، نفس مش الإنساني بدافع لها
1: حقوق ذات دافع للبيئة أيضا.
2: بس العالم ماشي كي كل وقت في إنستانس كبار في ملمات كبار بحجوا بحقوق الإنسان وراء العالم لمت كي نسف، لأن إنسان بدون إكزيستنس تدر أن إنسان ده كان ما عندنا بيئة في جنب ده.
1: نعم.
2: يعني خمنا النسور كله ساكت في ده هيدي في لوني ذاتها في أوني ناس لمو وشافوا وشالوا ريزوليسيون وايد ده من 2022 بقول شنو الحقوق الإنسان والحقوق البيئة بيجي مش الدروع فوندمنتال مش الحقوق أساسي يعني في العالم اليوم ده، يعني كل شيء كبس حج كبس ما تجيب فوق حقوق الإنسان والبيئة، يعني أشياء الاثنين ده ماشين سوا. وبالخاص أنينا هنا اليوم في تشاد أنينا وايد بلدان من البلدان قد تواجه مشاكل بزيادة مشكلة هنا بيئة بالخاص البيئة.
1: نعم.
2: عندنا اليوم في مديريات مشكلنا علمي مشكلنا زراعة مشكلة اليوم هنا الجو أكثر الناس قاعدين بموتوا في شيء ده.
1: نعم شكرا. إن شاء الله نقبل في بعض المواضيع مرة أخرى. طبعا ننتقل للسيد أحمد محمد نور، ده أمين عام هنا التجمع أيضا من الحكمة من أجل التنمية. لكيف المنظمات المجتمع المدني تساهم في نشر الوعي وغير ذلك. وقبل ده نذكر المستمعين موضوعنا اليوم قاعدين نهجو في كيف نكافه الصحراء، كيف نحارب الصحراء عشان ما تزحف وتجي، لأن الصحراء إذا كان جات في مكان حتى الألمي كله ما بصوب في البكانة. إذا أنين نسوي كيف عشان نقدر نحمو بلدنا من الصحراء. ده اليوم جمعنا عدد من الناس اللي بخدموا في المجال ده قاعدين بحجوا لنا كيف الجهود اللي هم قاعدين بصوب. أنتوا أيضا المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي ملاحظة أو أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 أو 61 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا ننتقل للسيد مبشر صالح، ده رئيسنا جمعية البدو الرحل، من الناس القاعدين بخدموا أيضا أو أحيانا إذا كان جات الصحراء هم من أيضا من الناس اللي بيتضرروا من التصحر. أجلنا جمعيتكم كونتوها متى، وإنت بصفتك رئيسنا جمعية البدو الرحل شنو الآثار لهنا التصحر إنت شفته في الناس القاعدين يعني برعوا بالأبقارهم أو أغنامهم أو إبلهم؟
3: دارك الله فيكم، شكرا جزيلا إذا عجات سمحت لنا الفرصة عشان نحكي عن التصحر. تأسست الجمعية عام 96

0: من أهداف الجمعية هي تعليم أبناء النهمات وحل المشاكل بين المزارعين والرحل وبين الرحل والرحل، وكذلك حماية البيئة. نحن بطبيعتنا كرحل منتأثر بالزحف الصحرائي، ونتيجة لذلك يعني كل المشاكل اللي هسه تشوفوها بتحصل بين المزارعين والرحل ده نتيجة للزحف الصحرائي، فنحن أكثر ناس من تأثر بالزحف الصحرائي. ففي إطار هذا العمل يعني نحن أسسنا بعض المدارس خاصة في منطقة شاربة قرمي، وبالتعاون مع السفارة الأمريكية تقريبا شجرنا 4 مدارس من عام 98. هذا الوقت إذا كان واحد ماشي على دربالي بيدك اليسار في منطقة بوكاري شوف القابة بتاعت النيم، دي من ضمن الأشياء اللي احنا أسسناها. وفي نفس الوقت ده يعني البيئة ذات نفسها بتتأثر بينا نحن، لأن نحن لما نرحل مع بهايمنا وبقرنا وإبلنا بننقل من بعض الحشائش من مناطق إلى مناطق، ففي الإطار ده يعني نحن ارتباطنا مع البيئة بصراحة يعني ارتباط قوي.
1: تنقلوا بعض الحشائش كيف يعني؟
0: البهايم
1: نعم
0: تاكل، وفي اطار
1: البعر
0: حق هذا ما بينتقل من مكان الى مكان.
1: نعم
0: مجرد ما يكون في امطار وكذا كمان بتنبت الحشائش الما موجوده
1: اللي هي اكلتها ومشت
0: وما موجوده في البكان ده.
1: نعم
0: موجوده في مكان اخر، يعني بتنقلها من مكان اخر الى مكان
1: يعني
0: آخر.
1: بطريقه غير مباشره انتم قاعدين تساهموا في مكافحه التصحر
0: بالضبط،
1: وايضا تزرعوا ايضا عبر
0: بالضبط عبر بهائمنا.
1: نعم
0: وفي نفس الوقت يعني بهائمنا كذلك بتساعد في في في في في في في زراعة الحشائش، لأن هي وماشي على ماشي على التراب.
1: نعم
0: بخفها ده بتدفن بعض البذور.
1: نعم
0: فبتحافظ عليها من الطيور ومن الأسماء دي، وبعد ما ينزل الخريف كذلك بتقوم الحشائش دي.
1: نعم شكرا السيد مبشر صالح رئيس جمعية البدو والروح، السيد أحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة للتنمية. يعني أنتوا قاعدين تنشطوا في المجال الزراعي، شنو أثر هنا التصحر كونسيكاس حقا شنو بالنسبة للزراعة؟
2: الأثر هنا التصحر هسه في الزراعة ده أول ممكن تزرع في أكتر واحد توجد ممكن 30-40 شوال، لكن هسه في سنين الحسه اخيرا ده التسهر جاء زياده، ممكن تزرع في اكتارين 3 اكتار وممكن تلقى 15 او 20 شوال سلامه بس. وثانيا تاثير هنا البيئه ده انت تاثير في الامطار ذاتها، امطار اول كان في بدايه شهر 6 وصلت شهر 6 خريف فتشال، لكن هسه جينا في فتره هسه السنين الاخيره دول ده شهر 7 هسه اليوم ممكن قاعدين يوم 15 شهر 6 لكن لسه ما خريف، يوم 18 لسه ما خريف. اول كان شهر 6 بدايه هنا شهر 6 ده كله الناس خلاص قاعدين في قريب جاي يزرو يزرو البذر الاول ده، لكن هسه شهر 7 اسبوع الاول هنا شهر 7 قبل، وده ذاتك في مرات ده خريف ده ما بيجي في برنامج هسه نحن اول قاعدين فوق ده.
1: نعم
2: ولازم الشعب هسه المزارعين ذاته يلقوا التوقية بيكونوا الخريف ذاته بيجي سيكليك.
1: نعم
2: الأول ده في أقول لك مثلا شهر 6 تزرع دلالة شهر 7 من شهر 7 لشهر 9 وفاريتي هنا لسه بلانت دول ده هنا كتير لسه قلنا سوء دول ده لازم حكومة تساهم فوقها فاريتي لسه ممكن هنا كرانسين جو هنا الديم هذا تساعد للمزارعين عشان يعدبتي مالشان جماعة كلماتيك ده مشكلتنا.
1: نعم شكرا. معانا المستمع محمد من أبشي مباشرة، تفضل محمد. المستمع محمد من أبشي. نعم طبعا محمد ممكن يتصل بينا مرة أخرى. قبل بعد نذكر المستمعين الأعزاء أننا حاليا قاعدين نتكلم في التصحر، الصحراء بتسحب في الأماكن والصحراء دي بتأثر كونه الخريف ما يجي في وقته أو كنجاكل يجي بسيط وكذا، وده بأثر في المواد الغذائية الناس بيشتروها في تمنها وأيضا في كل شيء. إذا عشان ده اليوم خصصنا حلقة خاصة لمكافحة عن التصحر. معنا عدد من الضيوف في داخل الاستديو في برنامج حوار الساعة. السيد كودوشو كوتيجاني المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير، وأيضا السيد علي محمد قليمي رئيس قسم الحراجة الزراعية والتجديد الطبيعي بإدارة الغابات، وأحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة من أجل التنمية، وسيد مبشر صالح رئيس جمعية البدو الرحل، وأيضا عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي الأمين العام لجمعية جرين إيرث الأرض الخضراء لحماية البيئة، وأبا داود نانجدي الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، ضيوفنا قاعدين في الاستوديو مباشرة، ممكن تتصلوا في نمرة التليفون 91-53-53-20 طبعا نتجه إلى المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير. طبعا الوكالة يوم ما أسسوها مشاريع كبيرة جدا، كونه يكون في سياج أخضر كبير يمتد قبل تشاد أو يمر بتشاد لحد حتى السنغال وغير ذلك في منطقة الساحل، وأي دولة عندها محل معين عشان تزرع تسي فوق مثلا سنتير فيرد في مختلف المدن. حاليا هنا وصلنا إلى أي مرحلة سنتير فيرد كان في ديميل دوس تريس كاتورس وكده، كان الناس ماشين في سنتير فير بمشوا بزرعوا، وأي وكده موبليزي كل المؤسسات الشعب الحكومة الياتو، ما من أسبوع إلا تسمع الناس ماشين السنتير فير. حاليا السنتير فير دول حالاتهم كيف؟
3: شكرا جزيلا. شيء أنا نقوله قريب لي يعني، عشان حتى أنينا في سقافة نسو كونفيزيون بسنتير فيرد ما وكالة للسياج الأخضر.
1: نعم.
3: الشيء ده ممكن جاء لل ممكن لنا هنا مانك دي كوميونيكاسيون، وسوات انتم ما عندكم
1: معلومات
3: زيادة في سنتير فيرد مع الوكالة.
1: نعم.
3: الوكالة هو الوكالة الدولي من سنغال لجيبوتي 11 دولة.
1: نعم.
3: والسنتير فيرد هو سنتير بقوم من القاسي للمرأة 40 كيلومتر. ده السيد الرئيس الله يرحمه ماريشال إدريس ديفيد نو أسسها ليحافظ الجمعنا.
1: نعم.
3: للري للشيء البيضة حافظين للحافظة هلانا الجمعنا. قاسي للمرأة 40 كيلومتر. هذا السنتير هسا ممكن جماعه انا الديركسيون فور ايكول قاعدين معي نقول لكم السنتير اليوم كان حجينا في سنتير، ممكن انتم كل تقولوا ما عندنا نجاح، لكن انينا نعرف زياده من 70% نجاح كامل في السنتير فيرد. انا قاسي للمراك 40 كيلومتر. والسياد الاخضر جراند ميراي فيرد هو يقوم من بلاك يمشي السلة 12 إقليم قاعدين فوق.
1: نعم.
3: هذا الشيء الفرق شيء. والسنتير فيرت ده القاعد في القاسي للمرادة عندنا إسباس نمجن شدر نحافظ شدر نمجن شدر للبروتكسيون أنا فيلدين يمنا.
1: نعم.
3: والسياتو الوكالة هو ليس بس مجدين على الشدر. هسا حاليا عندنا زيادة من 25 فرم. فرم فرم ده
1: معميات
3: بيمشوا فوق التشادين. عندنا قريب للجمعنا ممكن برودكسيون هنا وانا ما كله ماشي شاف، وكان فكرت في شهور الفاتة جبنا ديركتريس اكزيكتيف انا فون فير كليمان دايركتريس اكزيكتيف انا فون ورك لماذا ممكن في حلي في تشاد في الدوله اللي هسه كان ور 11 لسه ما مشت لكن جات في تشاد ودينا ما منيسر انا انفيرونما في شيء اللي انا قاعد نسوه شافت بعد شافت الشيء السنتير قاعد بيسي السياده وكاله الوكاله قاعد بيسي
1: نعم
3: هي سالت سؤال لل للجمال بخدمه في الـ في الـ في الفرم ده
1: نعم
3: ردوا له عندنا 70 من النسوان والإيال جاي بخدمه في الفرم ده اليوم بيقولوا هم ما عندهم مشاكل هنا امكانيات في مانديليا هنا بس قاعد
1: نعم
3: عندنا واي هنا في كيف قوي
1: نعم
3: في قوي واي عندنا في هلا واي بيقولوا الكودو تلف للدقيا الثلاثه ده سوينا لأشان تشوفوا أنتوا كله
1: نعم.
3: شنو الوكالة جاي بسي في في في في في في الدولة جينا سوينا في الجريدة اليوم رفيجي مع الشعب لما ناس سوينا لهم في الجريدة فرم أجريكول دي ميلي اللي بقى يقولوا ميلي ده ميلي كان هنا ميلي ده كان اليوم كبير زيادة عند الرفيجي عند الرفيجي سوينا لهم الفرم ده لما ناس الرفيجي مع الأوتوكتون سوا بخدمه اليوم من الفيرم ده بس يشيلوا الباباي يودوا في جريدا من ميلا يودوا جريدا
1: مزارع يعني سويت
3: مزارع سوينا مزارع الخدمة أنا الحقنا ده زيادة من مجنين عن الشدر يعني نسوي برودكسيون دي بلان وننتو بلان الانين نسوي ده ننتو للجمعيات ده مجانا ساكت ما يبو يعني ننتو للجمعيات عشان شيء أنا اليوم فرحان ده الجماعات كلها قاعدين معنا ده أنينا بلا جماعات ما نقدر نخدمه حكومة حتى إمكانيات زيادة وموبيليزي ريسورس من الدولة من الفون فيرتيكو ما الدولة فون فيرتيكو ده
1: صندوق عالمي
3: صندوق العالمي دولة وموبيليزي يجيب وكان جاب ما بخدم ويدا بخدم مال الأونجي بخدم مال بارتنير القاعدين كل
1: نعم.
3: كل سوا
1: شكرا شكرا السيد المدير العام نقبل إن شاء الله فيما بعد مستمعينا الأعزاء أنتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في كيف نكافه أو نحارب التصهر الصحراء كيف نحاربه بين المجتمع المدني دور أنا المجتمع المدني ودور أنا الحكومة أيضا عدد من الضيوف معنا هنا في داخل الاستديو السيد كودو شوكو تجاني المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير علي محمد دقليمي رئيس قسم الحراجة الزراعية والتجارية التجديد الطبيعي بإدارة الغابات وأحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة من أجل التنمية وسيد مبشر صالح رئيس جمعية البدو الرحل وعبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي الأمين العام لجمعية جرين إيرث والأرض الخضراء لحماية البيئة وأبا داود ننجدي الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد أنتم المستمعين القاعدين تسمون أيضا بإمكانكم الاتصال والمشاركة في رقم الهاتف 61 53 50 20 طبعا السيد علي محمد دقليمي طبعا انتم مكلفين بالفوريدون زي ما حصل دي جي يتكلم في الجانب ده انتم مكلفين فوق اكتر طبعا الحكومة في من 2010 وكذا شالت قرارات مهمة من ضمن الناس ما يجيبوا الفحم وكذا وده سوى شنو عشان الفوري في تشاد يكون يزيد
4: شكرا دكتور دساري السؤال اللي قدمت ده سؤال كويس أنا ناس في منستر الانفيرونما الله جاب لنا منستر جين عند جوت نخدمه و تكنيسيين حقين كله تكنيسيين عندهم جوت نخدمه توا اللواء 14 انا 2008 ده اللواء ده انتردي قتين على شدر و فام يجيبو بتشوف فام بساو اتوا اللواء مرقنا عشان شنو ان التشادين درسنا قوي التشادي الاوريت ما بسيد بس بسي و هما population كما بقول شنو بقول شادرنا الله انا نتو اوفر ما بخلينا ها اوفر ما بخليم ده في شنو في فايده انا هسه اليوم ده لكتشر ده اول ده 25000 كيلومتر والنقص فضل 2500 كيلومتر سبب شنو ما سارة جاي
1: نعم
4: وعلمي خلاص
1: قابنغوس
4: وتوتو تورا نالك شادة فوري القاعدة ده كل الناس قدتوتو قاب هارتو وخلاص الفوري قدتوتو توا السارة كمان قدرت بيه كتير قاب زيت توا عنا قلنا حالة ده اللي وقفو قتينا الشجر والبوليتيك أنا نتيرب الشجر عشان شنو نوقفوا للسهرة تواد تشادي ذا شغل تيسي تخويف ذا إلا تمرق اللواء الدبس اللواء الكاتور انستوري نادم كان قطع شدر ذا بقربو بحكم المشي الله يحسى أنينا من ديمي ديز ماشين ذا ما ياتو اسمه منيستر أكتير ذا منيستر ذا تنارم من دجود hasa albari da sa declaration demander population tchadienne kullu bugum be juhdu baharubule sara wo bugudu nadum kamate rabta shadar wo ish gat ish kebaza mishil maash anak da firibas
1: naam taban ali zaman anina wakit yam nishufu masalan wakit usbuha na shadar wala kaza kinjada nishufu masalan hatta fil karchie bishulu yani li atuda الشادر الدقاق ده بجوه وقسمه للناس عشان يتيروا ما على شيء ده هسه ما في ولا أنينا ما قال نشوفه لأن زمان ده حتى في كارتشية بجوه وقسمه للناس عشان
4: أول زمان ده ياتو سمين أنا سمين ناشونال للأربل ده في تشات كبه كاملا نقوم يوم واي بس نتيروا وارا ده شوكو ده فوكاليزي في جمعنا عن 2023 ده سينا ريبوازوما في جرماي انا 8 هكتار ان 2004 سينا في انيفرسيتي انا توكرا
1: نعم
4: 8 هكتار و 4 هكتار انتنال اساكر
1: نعم
4: اساكر ما شوف في جرماي توا هسا مينستر الجديد دفكر قال قدام دا الريبوازوما ده ما نسوا في سنتر في اي ما ديبارتمان سنة فات 2025 دي سوفي كانم هسا السنة بمشي بسوفي وديفيرا ووديفيرا دا هسا مش الديكلاراسيون أمي سوادا بدور تشادي دا كومبلي بقومو بجهود دا سمين دا هسا ما ديليجي أجينا دول كل ديليجي دول كل قابو سنسيبيليزي وهم كل وقت الخلاص سمين أنا لاربر غم دا ما بوبيلاسيون أنا ريجيو هم غالين فوق دا هم ذات غاي موبيليزي بمشي بترو
1: نعم ديجي عندنا
3: ايوه دي شيء نزيده
1: نعم
3: كلام علي بقوله ده نزيده فوق بس
1: نعم
3: اللي هو رده كله كيف الدربه وانا هنيده زياده للالي
1: نعم
3: سمنا سنل للرب ده هو انسيتيه مثل اسبوع وطني انا المجنين انا شدر والاسبوع وطني انا المجنين شدر ده زمان ده مثل بقوله ده بسوف في جمعنا نشوفه محل وايد في جمعنا بس بسوف السنة الفات سوينا في الكانم في برا هلا اليورماو ده منيسر ديكلاري برامي منيسر ذات ديكلاري بقول أسبوع الوطني ده من هنا لقدام ده أي ما السنة ده يبقى في إقليم تاني عشان هاو في 23 إقليم حنا الدولة أي سنة ده نمشي عشان نقول يا جماعة ونشجوم لأي إقليم بعمل أسبوع حقا ده يلقى في إقليم حقا وفي ده السنة زي اللي يقوله ده سوينا في 6 إقليم هنا السبع اللي يوجهوا للسودان ده نادي أست وديفيرا وداي سيلا سلامات سار ده زي اللي بيقوله ده بجهود هنا الوزير لقينا بيبينير دي جراند كاباسيتي بفينانسما هنا بنك مونديال عشان شادر ما يمانكي 300 ميل لبلان ده 300,000 شدر السنة نسوه في الإقليم الستة ده لننتو للشعب. بس لي أسبوع يكون في إقليم واحد، لكن الفنتروزا بروفنس كله كيوم الخلاص الوزير جلانسي ده 23 إقليم ده كله كيسو طبعا أسبوع تمام لما جنين عن الشدر. والشدر زي أنت تقول ده للشعب ده gratuit distribution de plan par ménage ورودا ننتم gratuit مجانا عشان يوم قدو شدر
1: للشعب الاقليم اللي انتم تمشوا فوق الصوره.
3: لا لا لا 23 اقليم هنتشاد ننتم شدر مجانا يوم قدو.
1: ولا عندنا جمعيات الانتين كيف عشان زمان دعنينا نشوفه يوم زمان يوم وقت الميري عند زي عربات البصموم زورزي وشنو بجوا في اي كارتيه وكان شاف ديكاري الوتير بجيف وخلاص الناس بيجوا وقسموا لهم وخلاص بتهربوا عشان ده انجمينا داخل له هسه حاليا الهلال القدام ده كله يعني عنده شدر كتير لكن الذهاب صوم جداد ده ما عندهم شدر.
3: اليوم اليوم كان اليوم كيف. كان ورينا الشدر ما في في تشاد ما سهي عشان شفا المزير الحكومة شالتها ده المزير الحكومة شالتها ده المزير ده ودانا في تشاد قبلت اليوم في الـ في الـ في الشدر ده زياده يعني انا سوينا ما ناس انا روم جو سوينا بساتليت ياتو ريسانسما مثل اصلا سو ريسانسما الشعب ده سوينا ريسانسما انا ليسانس فورستير انا ما ناس انا روم ده قالوا هم ذاتك ما في اقولهم عشان تشاد يقبل في محل ده ما لا قبل في محل ده عشان حكومه شالت القرار والقرار اشارتها قال لي فهم ما
1: يقطوا الشدر
3: ما يقطوا الشدر وما يكمرسياليزي هو شغل شيء كي سو ديفرنس كمرسياليزاسيون دي شاربون مناد ميتيليزي بوا مور ده شيك شيك
1: نعم
3: البوا مور حتى بالشدر الواقي ده الشعب يمشي يشيله يسي فوق ماش ده هو ما ممنوع لكن يحطوا في الاوفري والاوفري بدارينا اوفري اداري شدر ما تكتا أخدر وتسيه كوميرسياليزاشون. زمان كان مرق من هنا جاي من مدروالي ده تلقى بوس قريب 30-40 جايين نجمعنا عشان ده وقفنا وحكومة فيه وقفها ده كله ما خلاهم ساكت حكومة شالها قرار حتى غاز في ديسبوزيشن على الشعب غاز لسه ما كافي لكن ماشين فوقها ماشين فوقها ليل عشان الشعب كله كي يلقى الغاز.
1: شكرا سيد انتو الأوفر تابع لكم انتو صح؟ ولا للدي جي ولا ليكويتو
4: دي جي انا جراند ميراي فيرت ده اني ما عم بنخدم سينرجي يعني خدم سوا
1: الاوفر ناس بشكو منهم كثير مرات هم مكلفون مرات كلام الحطب كلام لكن احيانا بوصل لحد لدرجه الطبق والقدع والحاجات ما له بكم يعني ناس كثير بشكو منهم يعني
4: ناس بشكو منهم ده هم هسه مساكين ما هم بيقولوا الشجر ده شجر انا الله هم بكتو بمشي بسوف فوق مولا ونص بكتو بقول هم مساكين بمشي بساوغو وقتل القا بكتو ده السهراء كما قاتي زيت وهم ما في مو تما حس توا حس نقول كالناس ده نكلم لهم ساكت بس ده ما يفهم الا نسد اللوا
1: لا هم واحد ده منهم ده زي مثلا مصوات مثلا يصوتوا بيا الايش أو مثلا القدح اللي يسوه فوق الياتو ده
3: لوح
1: أو الطبق أو اللوح ده كله الأوفر كان كشف الزول يقول
3: لا لا لا لا ده ما ده شيء واي في ده هسا أخينا تكلم في اللواء لدروا دي الانفيرونما لدروا دي الانفيرونما ده اليوم هو ذاتك موديل دروا دي الانفيرونما ده ما يبرمتر لأي زول يقتل شدر لكن عندنا بوليتيك هنا الكلكلين هنا الشدر كيف يعني انت الشدر ده شغل التدوره ده تمرق فوقها ليل ما تقتل الشدر ما تدور الشدر الشعب ده كان يوم انت انتيت اذن ده يقتل الشدر
1: كم قلت له سي مصوات
3: يعني سو مصوات كمان بقتل الشدر
1: سي قدح بقتل
3: اللوا ده بيقولوا في موند كله يقول لك اللوا دير بس اللوا اللوا ده هو غازي لكن إلا تتبقى
1: نعم شكرا جزيلا مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج وراء الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في كيف نحارب الصحراء عشان ما تجي في بلدنا، وعدد من الضيوف قاعدين معنا في داخل الاستديو. السيد كودو شوكو تجاني المدير العام للوكاله الوطنيه للسياج الاخضر الكبير، علي محمد داقليمير رئيس الحراجة قسم الحراجة الزراعية وتجديد الطبيعة بإدارة الغابات، أحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة من أجل التنمية، ومبشر صالح رئيس جمعية البدو والرحل، وعبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي الأمين العام لجمعية جرين إيرث الأرض الخضراء لحماية البيئة، أبا داود نانجدي الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا ممكن تنادوا في نمرة التلفون 61-53-50-20-91-53-94-94-09-53. طبعا سيد علي سيد أحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة للتنمية، يعني طبعا مع التصحر أحيانا في بعض المناطق جاء، وأنتوا كمزارعين لابد في نباتات واحدة يعني بكان واحد تصله لأشنان من تريبة في بكان وما تصله لبكان آخر، شنو القاعدين تسو عشان تخلوا المزارعين يتكيفوا مع التغير المناخي؟
2: في ده نشكر للحكومة لأن قد بذلت كل جهودها في إترات منظمة متابعة للوزارة الزراعة في عندنا كم مشدة ينتج سماس أدبتي في الريجون على سجات مش تشوف فوقها سد سماس ترتي مثلا في ريجون هنا for example في ريجون هنا بر الغزال ولا ريجون هنا كارم كابولت تدور تشوف مصر ده ممكن يقول لك لا ما يقوم ده ما تتعب بنفسك.
1: نعم شكرا. ممكن نشيل مستمع واحد ونرجع المستمع أحمد علي يتفضل. أحمد علي يتفضل. أحمد علي
5: الو
1: ايوه قال نسموك يتفضل قال نسموك يتكلم. نعم واصل.
2: وثاني حاجه في اول سماس ودين على بوك مثلا قبل 10 سنه ده سماس ودين تقدر تزرع في ريجون هنا حجر لميس في ريجون هنا شريبه قرمي دول ده هسه بيجي مع التصحر لا سجاد زياده ده بيجي ما عاد في الريجون دول ده الا تمشي زون فيرلا زون سودانيان دونك في ده انا حكومه قد تبذل جهودنا في ثاني حاجه السنسيبيليزاسيون ده قبل ممكن في المزارعين نادم انت انا اول قال نديسه مثلا قال نديسه خلى هنا جدود ده تمشي تشيلها في سوق بس ده تو تراب تمشي تديسه ده ما راح عشان جماعه كلماتيك وابروفيسمون هنا السول ده بيج ما ادبته لازم التوقيه بالقسم هنا الوزاره الزراعه ده يكون زياده لأنك كم هسه قاعد تشوفوا الرجوع هسه قاعد نوريك بحر الغزل كريم حجر لميس شريبه قرمي دول ده برودكسيون انا ما شفتيه مره واحد اشتي شنو التوقيه ده ما في بقي الا ممكن ناس على اساس انهم جروب ما دول اللي عندهم اسوسياسيون دول وانهم كفاح شيء في العلم ده دول ده قبسوا لكن الزراعه انا الزمان المزارعين مش اللي تمشي تشيل كوره اثنين ثلاثه في السوق توري ده بس تراب وتتسى ده ما التسحر على سجينه ده ما عدبته وما جاي ينتج حاجة ده نطلبه من الحكومة خليه يسوي تأويه شيء كده عشان يتوديه زم شو ذا على أساس سماس على أساس نوري في إتراد ده ذات ما كافي في كل الأقاليم.
1: نعم مثلاً شكرا ممكن نذكر المستمعين حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا كيف نسو عشان نحارب التصحر الديزرتيفيكاسيون في البلد. عدد من الضيوف معنا في داخل الاستديو مسؤولين من وزارة البيئة وأيضا بعض الجمعيات وممثلين من الرعاة وأيضا من المزارعين معنا في داخل الاستوديو. أنتوا القاعدين تسمعونا أيضا بإمكانكم تتصلوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا السيد مبشر صالح, أنتوا كالبدو الرحل ببهائمكم وكذا, شنو شايفين هم الجماعة هنا ذكروا كونه الدولة بذلت جهود عشان البيئة الصلة في البلد, ومن 2014 وحتى الآن يعني في جهود بذلت, شنو الغير في مجال هنا البيئة ليكم أنتوا كرعاة؟
0: والله
1: هل أنتوا لاحظتوا, لأن أنتوا دائما سيرين ببهائمكم وإيش؟
0: في ملاحظة, ملاحظات الحقيقة القرار هنا توقيف التجارة بالفحم ده يعني أدى مفعول كويس.
1: نعم.
0: بدأ الشدر حتى يزداد, وبدأ الشدر الموجود كله يكبر, ولكن نحن عاوزين الزيادة, لأن عندنا مثلا ثلاثة شهور بتاعت أمطار, عندنا وديان, عندنا خيران, عندنا رهود كبار, فالثلاثة شهور دي فيها الموية دي مفروض نستفيد من الموية دي في شكل يعني سدود, في شكل حفائر بالصورة مثل دي, يعني احنا نقدر نحارب الصحراء, وخاصة بالنسبة للمناطق الشمالية, زي بالنسبة للمناطق الشمالية ده يعني فيها الكلى العشب.
1: نعم. ممكن نشيل المستمع ونرجع. علي إبراهيم اتفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الحمد لله
1: بخير, اتفضل.
6: جزاك الله والله موضوع حساس.
1: نعم
6: ما شاء الله, إن شاء الله نشكركم, إن شاء الله ألف شكر.
1: نعم,
6: وإن شاء الله مشكلة أنا مش كده, ما مزارين.
1: نعم
6: والله كل ما سنة أين ما شاء الله أنا مبو سو زراعة, ومشكلنا ما بحايم بس.
1: ألو. نعم هاي قلنا اسمعك تتكلم.
6: أيوة مشكلة ما بحايم. وقت اللي أنا دابا نبتو هلا خلاص بحايم يجو, أي ما مشكلة نواجهه زي ده إن شاء الله, ودابا إن شاء الله ده مشكلة كبيرة إن شاء الله.
1: أوكي شكرا.
0: نعم وده الموضوع هسه كنا بنتكلم عنه.
1: أيوة نعم.
0: يعني المناطق الشمالية دي الناس لما يرحلوا يمشوا الشمال بمجرد ما تنقطع المياه خلاص الناس بعطشوا, فإذا كان في مياه هناك في المناطق دي في سدود في اسمها حفائر, الناس هي بتريسوا في المكانات دي لأن البهايم بيشرب الألم وكده فبتريسوا, لكن الناس هسه بينزلوا زي ما قال هو قبل ما الناس يقطعوا الزراعة بينزلوا نظرا لأن موية ما في, المويه ما في الشمال فالبهايم بتجي نازله, وبالصوره مثل دي يعني بيحصل الاحتكاك.
1: نعم شكرا. طب نرجع للسيد ايوب ابو داود.
7: شكرا. الزمن خلاص كمل. انا داير اجلك يعني قبل ورا في مشكله انا اسبوع الوطني انا
1: شجر.
7: انا شجر.
1: نعم
7: يا جماعه
1: نشيل المستمع ده ونرجع لك. المستمع صلاح الدين اتفضل.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
8: الله تعالى وبركاته.
1: نعم
8: ما شاء الله, نشكركم ونشكر المهندس رب الثاني معكم.
1: نعم
8: ونشكر الضيوف اللي حاليا في الإذاعة الوطنية السعودية.
1: نعم
8: والله أنا داير نفهم حتى الصحراء ده تقريبا حتى عند فوق نفوذ ده ما لا المشاكل اليومية قاعد فوق النار وما السفر وكده ما لا بعد يلاقى الحصة بمرقوا يبمسوا برا قريبنا ليبيا قريبنا عنده فوق مشاكل قبل دور الاستفادة.
1: طبعا ده موضوع ممكن يخص الأمن وكذا, يمكن دعينا من ناس المكلفين بالأمن ممكن هم يردوا لك, الجماعة ده مكلفين هم بيحاربوا الصحراء إن شاء الله. شكرا.
7: نعم أنا نقول لك بالنسبة مدهنا شدرنا أسبوع كده.
1: نعم
7: أنا نعرفك من قمت يعني الشيء ده ماشي فوقا أما اليوم شيء كخير ما في.
1: نعم
7: كل ما سنة عندنا أسبوع نمشي نلم وكان وايد بيتر وشدر, ونفس السنة قبل شيف شدر التارورة قاعد وما في قم ولا قمة ولا ما في شيء ما في.
1: نعم
7: الشيء أنت تتربة تربينا ده هين أما يدور لها كيف تحافظها لحد يبقى شجراي.
1: نعم نشيل المستمع واحد ونجو المستمع أحمد.
3: جد
1: المستمع أحمد تفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. سي سرعة عشان الوقت قريب.
9: الله يسكوا فيها مشكلة العفرة وكذي.
1: نعم
9: وهي دي شيء أهم منها كمان فيه لأنه البرد دي كان الأشجار كلها اتقطعت وكذا ما عندها أي مصلحة.
1: نعم
9: أنا أشكركم في هذا الموضوع والغرب ده كان اتطبق بأسمع منه ماشي.
1: نعم شكرا جزيلا. طبعا علينا ايوه كمل كلمتك وبعد ده نمشي للكلمه الاخيره لاي واحد.
7: واجب حكومه يعني خير الابيتيت الماشين فوق ده.
1: نعم.
7: يعني اليوم تشاد عند الاول نقول مواتي حس زياده من مواتي من نسكه بلدنا لسه قاعده خلاص في الصحراء ليه نقول اسبوع سنه اول سنه قلنا سو تربينا شدر دخلنا خيروا شيء ده دواي ويتن مره شيء وايد حس جاي عزينه وجاي سايد الصحراء ده. المشكلة عليهم أن مظاهرنا اللي يقولون نظام وايد أنا هيراتي بيتوليزي الشيء بقول لي برودوي والبرودوي ده نو نومولوجي الشيء كان سبيت في أريد السنة هرات فوق على تلقى خلا السنة الآخر بكان إلا تحويل تمشي بكان آخر.
1: نعم شكرا
7: وقت التحويل تمشي بكان آخر تم تلقى جماعة آخرين وده اللي قاية سبب علم ده الروحل. نعم. وبسبب الدواس عن بين العوالية يعني
1: شكرا نديكم الكلمات الأخيرة أي واحد ممكن. السيد مبشر صالح رئيس جمعية البدو الرحل كلمة أخيرة.
0: نشكر الإذاعة لاستضافتها لنا ونتمنى أنه نستفيد أن احنا كدولة كده نستفيد من المياه الأمطار الماشي ساكت خلال 3 شهور دي عشان نحسن من مستوى البيئة بتاعتنا.
1: نعم السيد أحمد محمد نور.
2: شكرا دكتور عبد السادق علي أحمد وشكرا للإذاعة الوطنية. ممكن تدينا فرصة أخر لنوجه زيادة للمزارعين.
1: نعم شكرا جزيلا. أيوة كلمة أخيرة. نشيل مستمع واحد كده ونمشي. المستمع محمد من عبشة. محمد قصة من عبشة وقت ديخ مرة يتكلم سرعة. عليكم السلام.
10: الحمد لله بارك الله فيك.
1: بخير اتكلم سرعة.
10: شكرا جزيلا بالموضوع الحساس ده. والله علينا نطلب من الحكومة خليه تشيل الموضوع ده في مهما الجد لأن الصحراء ده قاعد بزهق علينا يوم يعني. لكن بس المواطنين بس كده قاعدين بيسيبر للانتقال ده لكن خليه الإطاعة يشد هنا.
1: نعم
10: يشد هنا بس.
1: نعم شكرا جزيلا محمد أستاذ. وكلمة أخيرة.
11: شكرا دكتور عبد الصادق علي أحمد. هسا انفيتاسيون الانفيتي عندنا ده شغل مهم مرة وايد مهم واترافير ونما ده انفورماسيون التي فيكولي ده البوبيلاسيون هسا انكونسيانت ده كله تشيل كونسيانس وبساعدونا في هربانا سارة.
1: نعم
11: عشان سارة ده حاسه كي مش ما بكلم وزير في جنبيرة يعني زيادة من نص سنة شات كي خلاص شالا.
1: نعم
11: شكرا عشان قدام ده تنتونا فرصة.
1: نعم
11: نجي نواصله.
1: شكرا جزيلا السيد مهندس عبد العزيز.
12: رئيس كلمة أخيرة أقول بهذا الموضوع صراحة إن الموضوع كويس وشيق لكن الزمن بيضيق ما قدرنا نناقشنا بصورة كبيرة.
1: نعم.
12: فصراحة أنا بنشوف جهود عن الحكومة الحالية بتبذل ده ما كافي.
1: نعم.
12: بمقارنة مع الدولة وما إمكانياتها ما كافي صراحة. فإذا كان خلينا الصحراء بهذه الصورة معناته أكيد تكون المجاعة. وتخيل قبل يومين ولا أمس تقريبا الصينية دعمتنا بأرز يعني ما ممكن تشاد أراضي أقل قاعدة تستغلها عشان يجيبوا لنا الريس يعني دي حاجة صراحة ما مشرف.
1: نعم.
12: وبالتالي الدولة خليها تبذل جهودها المشاريع البتسية في الأماكن الآخر ده خليها يجيبها في زراعة. نعم.
1: سيد عبد داود
12: مرسي.
7: والله كلمة الآخر نقول يمكن نكون يوم آخر نلقوا فرصة وقت دقن لهم ونحكي لأن مشكلة عن الصحراء ده ما يدور له ساعة واحد بس نلوم ونناقش أما يدور له زمن طويل.
1: نعم.
7: شكرا.
1: السيد المدير العام.
3: شكرا جزيلا دكتور عبد السادق وللمدامة كله أنا نشكركم كثير.
1: نعم.
3: وزي الجماعة كله قالوا أننا عايزين وقت طويل لنناقشوا في المشكلة الأنبية.
1: نعم.
3: المشكلة الأنبية حسا زي السيد بقوله ده أننا في منسيرنا أنفيرنما الوزير الحسا جدا خيرا فيزيون هنا التربين هنا سيمين ناسيونال لارب.
7: نعم.
3: الزمان سيمين ناسيونال لارب نمشي نتربوها ساكت كده. هسا إلا نسوق كلوتير غرياج نهتو غردي.
7: نعم.
3: قبل.
7: شكرا شكرا جزيلا سيد المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير كودو شوكو تيجاني. شكرا جزيلا سيد علي محمد دقلمي رئيس قسم الحراجة الزراعية والتجديد الطبيعي بإدارة الغابات. شكرا لأحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة من أجل التنمية. ونشكر أيضا سيد مبشر صالح رئيس جمعية البدو الرحل. ونشكر عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي الأمين العام لجمعية جرين إيرث الأرض الخضراء لحماية البيئة. وأيضا الشكر موجه إلى السيد أبا داود نانجدي الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد. مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. موضوع برنامج حوار الساعة التابعته في مدة ساعة كاملة دور الدولة والمجتمع في مكافحة التصحر. تابعت لمدة ساعة كاملة مع ضيوفنا في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روغوبير وكلتوم محمد اللاو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.

0: سلام عليكم ساعوزي دقيقة مرتطو زي كار دي تشات استر الغين ساعوزي دقيقة مرتطو زي مصر بر خزال فايل ارجو مو كان دغنا مسكوري دغنا الغين دقيقة دقيقة ما در كولابرات اندانا كوجكي دانا نكوجكي اما دي مناندرا غريدي سان فيتشي كان شكرتر ان دي مريندرو ريكي دان تان كان انا جيمتا روجي كابين تكنيك دان كان انا كاركنا فيدل كارمي كورا دجان انا تان سالي محمد سالي ساغا كابين تكنيك غريدل دونا كي درا غوندري
1: I'm going to go to the hospital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دقدي تروح راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية شنال سي منتابة جري لنجمي دي تروح تار قرون سالي محمد سالي إلسي كامريقتي أباناشي دور نندرا دور أزني تتارمل بني نبزين ترويني رو خميسي رو سيكاراتا ناف مشا une barre de bouillotte sur les cars machinés. Tiziri Nafine, régie d'antenne Jim Tarouje, cabine technique Doubsadi Kragna Fidèle. Ngale Studio Moto, une radio Tchadé. Ronde Seo Monse, Oumar Idriss, Oumar Nani Yamena, comme Saram Kusukolo. Cabine technique. Kaya

0: Allô? La manifestation, là, c'est où? Toujours le palais du peuple?
1: Mais dis-moi où est-ce que tu es? Sois là! Sois là! Sois là!
2: استمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار. في هذه الحلقة نستضيف سيد موسى كوبي بركي رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. المنصة دي هي عبارة عن جمعية تضم كل الجمعيات الشبابية في محافظة حراز البيار ونهج معايا في أهداف عن المنصة دي ومتصوّة وكذلك مما صوّد لي اليوم تصوّت شنو للشباب. في البداية سيد موسى السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: سيد موسى في البداية ممكن توريني بذات فرمهناكم دا سويتو متى؟
3: أوكي السلام عليكم. أنا كري البلاتفورم دا أول قبل نكري لمينا في اجتماع أنسامبلي جنرال يوم 13/10/2020 لمينا وقلنا الحراز البيار دا قريب لنجمينا وما تتطور مالا وفي البكان دا الفكر جاد قلنا خلينا نسوي جميع دا عشان نهلو المشاكل هنا حراز البيار. في دا تفقنا كلنا وخطينا الجميع يوم 13 مفيشلنا ورقة رسمية دا يوم 20/10/2020 من إدارة هنا ديبارتمان حراز البيار.
2: جميع هناكم دا مثل المنبر هنا دي مثل كم كي
3: الجميع عنده 14 منبر معناتها الديبارتمان حراز البيار دا عنده 7 كومين من أي كومين دا شلنا 2 معناتها من كومين هنا كارمة من كومين هنا مساقط من كومين هنا جارمية من كومين هنا نمنفارة من كومين هنا بوتالفيل من كومين هنا دوجا ومن كومين هنا ماني منهم شلنا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14 وانت اكثر ممبر مزار من ده.
2: سيد موسى الجميع هناكم ده يوم سويتوا ده هدف هنا شنو يعني اوبجكتيف هنا شنو
3: هدف هنا الجميع ده هدف هنا التلميه هنا حرس البيار بالامه ومرابط هنا يال هنا حرس البيار وندافو حقوقنا وندو هلنا قدام ده هدف في ده شغل كثير قاعد في ساحه في مويه في كل شيء داخل قاعد.
2: ومما سويتوا جزء اليوم ان ده مثل قريب 4 سنة ده شنو كسويتوا للشباب؟
3: اول بيولا المويه هو حياه قلنا شاب حقنا يدور مويه والبلاتفورم بجزرته دمت مشت في نجمنا فارة سواتا بومبي هنا يدن دا وايت وجا في زون هنا كومين هنا بوتالفيل في هيل الكدو سواتا بومبي وايت من دا قبلنا جينا بطن قلنا لسه دا شوية بيوم في ايام الحر هنا 2022 دا علمي دين تقول تعرف شاد دا كلك اكلات زيارة وسيرتو في زون هنا شاريد هنا شاريدة تعبت الناس مرة وايت زون هنا نجمنا فارة يسكو يجي في ماني دا يسكو يمشي كتير كلك نزا كلك اكلام حوالام في قطران كلك قلنا لا لا ما نقود مشي لا نرجو نشوفو شاب هكذا نجا تعبو ما في هنا قزرنا شلنا هنا ساك فيت وريس وبيل كلك مشينا دلنا في تيران انتنام وركبنا في الايربور رغنا في البحر كله شفنا حال هنا شعب ده كله ومشينا في هيل انديبك سوبر في تير هنا ماني كله شفنا انتنام هنا قزرقنا وسوينا تهوية سوينا ابل للغوفرنما وللأونجي وللبرسنو بنبوننتي الحمد لله حكومة قمت والأونجي كله قمه جو لشعب حقنا بعد أننا مشينا جو انتم اكلات وفراش كل شيء انتم الحمد لله ده كله البلاك فورم قمت قول الاخر ده سمياته وقمه جابوا المساعدة لسه ما كمل في ده بس والبلاك فورم خلطت مشاكل ام بين شباب في الكورة الليج ديبارتمنتال هنا بحرز البيار ده هنا كورة عند مشاكل مع الشباب كل لما ينام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا في البروسيف ريبال البروجرام كملنا والترينو مشت يمان كمل في كوب ده كله ده كله البلاتفورم سواتا البلاتفورم في 2023 هنا باك ده يا الليج وباك وفي الباك ده اول زمان الناس اباتهم اماتهم وقاعدين في بحر ده بخدموا في الهود قول بلقوا وبجوا بكتبوا يا لهم في ده كله المشكلة هنا بكو حرام وكده البحر ذاته ما عندهم اكسي ناس يمشوا فوقها وشغل الناس يكتبوا فوق ما علم الكتير جالك الناس ذاك ظروفهم بيكاب خلاص يبقى كان ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقعد مش لما يكون سوينا لجنه نمشي في نيمانا في الانفرستي وانستيتيو الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على الدا مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشاد في اميكوسي اكاديمي دي سيانس ابليكي انا بروفيسور نديف مشينا في انيفرسيتي انا مول فرشا الله يبارك في ماكو سرو انتونا بروس مجال انا 3 سنه 75 بروس وفي ناس نعرفهم هنا يرفع كل انتونا بروس تنين وفي اونجي كل انتونا خمسه كل في كل كلام هذا مش البروس 75 بروس بلاش انا 3 سنه ده كله جبنا هنا بطل لقينا 50% معناتها اول كان تكفي 70000 ده تكفي 35000 يا سمو رندا كله انطلي يا لدا 50% معناتها تكفي بس 35000 تكفي ولا تكفي 70 ده معناتها نص تكفي كل كلام ده 113 ريال ده ودينا كتبناهم في الانستيتيو يونيفرسيتي دي فرام دول كله كتبناهم ده كله على البلاتفورم شالت نيه قبل يلا ماشي غورو معناها زمان ده يلا كان غورو كل شغل يمشي يكتب ما عندهم يقعد في فيلا ده باي شومي بزي مش كتير وشماج بيجي زياره مره يقول لا ده ما يكون ده البلاتفورم سوت هنا وقسمته كلك في دربا بس قسمته 100% انتم ده البلاتفورم سوت بطان البلاتفورم ما وقفت في ده بس البلاتفورم شالت ارض مشي من الاداره وراحت في تروا سوبرفيكتير معناتها سوبرفيكتير عندهم هسه الانسبكتور سوبرفيكتورال دول هنا ايديكاسيون ده في مساجد في نيمنه فاره وفي ماني كل رغنا شفنا مشاكل هنا يا كل ده مشينا في ماني لقيناهم عندهم مشاكل هنا كهرباء وعندهم كلام هنا وربيت وعندهم مويه شراب لا البلاتفورم قلنا خلاص مشكله ما عندها علم يقول من مكان واحد نجيبوا لكم بيتيو وربيت كنا نسوي لكم كل البلاتفورم السوات كل في المسوات تفضل يجي كل في كذلك في نيمنه فاره كل شفنا مشاكل هنا الجزرنا ده حلينا والمجزرنا كل جينا للاداره كلمنا هل مش نيمنه فاره سوبرفيكتور ده كلك لسه ما عندها قلنا ما بكون جينا للاداره كل وصفنا وكلمنا كلك وجينا في مساجد كل اللي جينا ما يجروا ما لا قلنا قال عندهم مشاكل ده اول زمان ده الايكول ده حكومه الباراند اللي بكتب يالهم بقرش وهسه رئيس الدوله شال الحرار ده قال ايكول بلاش مين الايكول بلاش ده هم ما لقوا موي دكتور من حكومه اقرا شويه وخلاص الايكول واقف لا كري وكايب دور مالكيو لا لا قلنا كان كنا انينا شباب قاعدين في بلاتفورم ويلا نهل كادر تقول نقول كيف ما بكون شاورنا قلنا خلينا نمشي نلقوا مشاورنا ورنا شنو مشكله شنو ورنا قال مشكله حقنا ده مشكله هنا لا كري وكايد ما عندنا نكتب نقول فوق ما ادري كان يمشي غير يقول ما يلي غير لا كري ويشيل كايك تفوق ما عندنا كان يقول كم تقر 150 كايك اللي هنا ده ما كري ما بيقدر نقر مشينا بعد 5 مرات جينا جبنا لهم كاي هنا وبيك هنا كلك ويقول لكم اسي ولسا ما وقفنا في دايما في ترونيدا مشينا في ليسي عرب انا مساجد ده لقينا مزورنام وهم قال انا والله مشاكل انا قاعدين طرف من الهل ومويه ما في ويلا يمرق مين يقول يمشي بيد الناس قبل يشروا الميدا شيء صعب قلنا لا لا ان شاء الله نسلكم وجينا نكدنا لهم شاتو هسه حالين عندهم شاتو في كل ليسي عرب ده ولسا ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما الا المويه والاديكاسيون بس اسيها كل قاعد قلنا خلينا نمشي نشوف الناس انا سيها ده مشينا في ماني لقينا في الاوبيتال ناس راقدين في تراب قلنا ما لهم قال من سرير مفهوم بس قلنا البلاتفورم ينتكم 10 سرير على 10 سرير الحمد لله هسه سوينا كل جاهزين لفضل ندوم بس في الايام الجايه ومشينا في كذلك في يمن فاره كل لقينا واحد شاب عند اقل شيء 7 ولا 5 سنه قاعد يخدم في الاوبيتال ده وقلنا انت كيف قال والله انا ده ظروف انا قريب بس ما قسام علي نمشي نجري ما في لو نمشي نجري قدام كل في مكان ده بس الحمد لله عندنا ما ناس كادر وناس البلاتفورم كل قاعدين وقلنا خلاص يلا شلنا مسؤوليه مشينا كتبنا في الايكول هسه قاعد يجري في الايكول وقبلنا جينا في اوبيتال انا مسائل كل جينا شفنا وخلاص جينا عندهم ظروف انا نظافه كل جينا نظفنا ما مساوا وجبنا لهم ادويه في الاوبيتال ولبن وصابون وود جافيل قلنا يساعد الناس المردانين في الاوبيتال ولسه ما وقفنا مشينا في رافينري انا جرمايا ده حجينا ما ناس انا رافينري والله يبارك فيهم في مونا وجابوا لنا سنتر 200 مليار كبير هسه جاي بنو هسه علينا كون كاميرات تشوفوا جنب الريكتير ده في 8 و 9 شهر ده يكمل ده كله البلاتفورم كان نور هنا بلاتفورم نور نور ده كون ما يكمل هسه ما يكمل
2: في بلاتفورم وده عندكم شركاء يعني بارتنر كيسا عندكم ولا ده جهد هناكم انتم بس
3: لا لا والله يا اسا كده جهد هنا الناس انا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتريبي في الكارد داليزيون وكوتيزاسيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر هنا رزق برده والد ان شاء الله واقفين معنا ليل ونهار بمش ده جينا في مرحله ده كلك
2: انتم في بلاتفورم ده عندكم جمعيات كثيره انا شباب ده تجيفوا حياه انا شباب ده كيف في محافظه هنا رزق بيار
3: والله الحياه ما حياه صعب زياره في رزق بيار شغل الزياره مشاكل قال في الحرز البيار ده شباب بقروا امل ما في ونورمال ما الكوميرسا والناس القاعدين ده بكري انتربريز الشباب ده مشوا يامبلايهم وده ناس انيشيتيف ده ما عندهم وانا طلبوا منهم الله ينتم الفكر شنو كراي انتربريز يلا قروا ده يمشي يدخلوا انت ما انت قاعدين في البيت اربع خمسة يال قاعدين التنين ثلاثه كنقروا كملوا لسه ما يقول هني من جال ورده خلاص انت ذاتك تكوراجي ما عندك بطنيه انا قري خلاص تقول اخوي فلان قدام تقول قرا وهما لي شيء ده انا اقول كان قال كذلك مش ده ده كلام ده نقول للناس الاصل عندهم ما الله انتم ده خليك رئيس ستدل شن جند يدخل فوق الداخل
2: الصعوبات الزياده مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميع هناكم مثل شنو
3: والله جميع حقنا مشكل حق الاكبر ده ناس ما فهموا يوم خدتنا جميع كريهو ده ناس في ما مش ضد هنامهم ولا كونتر مثلا هنام واحد انا يعني ما في سياسيين انا يعني شغلنا برا من سياسه جميع قنا ده ما عنده سياسه والناس كمان في ما مش نجو نشيل حق واحد ولا نسد الباب واحد ولا لا لا انا يعني جينا في التلميه انا هرز البير بس والحمد لله يوم جينا انتنا بروس ليالا ده 70% ده ناس في مو اوكي البلاتفورم ده ما عنده ضد لشغل واحد عند التلميه مثلا اللي هي من رفع ما عنده ضد والاخرين 30 كل الله يفهمهم ويفهموا ان شاء الله
2: انا قاعدين في نهايه البرنامج ده رساله هناك شنو توجهك للشباب ولا كان للناس انا هرز البير بصفه عامه
3: والله يعني انا اولا بقول ان ندور من الحكومه شركه هنا ريس السال سو في الجيمنه فارده شنو يكمل كان كمل شركه ده بروجي كمل ده اكون 2000 ريال زياده كل شيء في العمل هناك وندور من الحكومه بتن اباتور هنا جرمايه ده كلها هسه كم سنين خطوا قاعد وما كمل لسه واباتور كان فتح اكون في يلا شباب غردا اقل شيء كله يقدر يشيلهم هناك شغلنا الف 2000 ريال يشيلهم يخدموا هناك وشغل ندور من الحكومه اخر ده اجرمايه ده رفنري ده قاعد في زون حق نانينا 5% ده ما يجي لنانينا ندورك الحكومه ده شن يقبل لنا 5% جنانينا ده الشغل قاعد في جرمايه ومكتب جمعنا ده زون ده زون انا هرادر بيار وما نايو هسه دائما نسال شغل نور الحكومه شن شغل نار قاعد في بيتك انت هلاك انت ونار يكتب اسم جمعنا ده وينتله هو حق انا قدام انينا زرمون ندور حق حقنا ده يجي في دربه يقبل لنا 5% حقنا شن يساعد الشباب ده ويساعد الهيل ده مشاكل الناس دوغاس قبل 5% عندنا ده نسو اكثر من ده شن ما عندنا ده حقنا كان نسو كان قبل عندنا من ده زياده نسو وده شغل نطلب من الحكومه ده ونقول للشعب انا الحرز البيار ده خلي ما يجوز ما في مش راس النيه القايده بس كان شدنا النيه ده في ايام الجايين في السنين الجايين ان شاء الله الحرز البيار تخير ان شاء الله
2: شكرا جزيلا
3: بارك الله فيك
2: سمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من محافظة حراز البيار وذلك مع السيد موسى كوبي بركاي رئيس منظمة أو رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل وبهر محمد عمر وفي الإشراف الأعمى من نوال مريدنا وفي الإخراج عبد الله التوش مني بالتقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

مستمعيني الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية الشادية، يسعدني أن أحييكم، مساء الخير أحباء الإذاعة الوطنية، متابعي فقرات القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تستمعون إلى نشرة الأخبار وبعدها إلى فواصل غنائية حتى تدق الساعة 6:30 تماما، ستجدون برامج مفيدة. مستمعي الكرام، في خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس سادي فيدال، أما هناك في طاولة المراقبة جبدة روجي. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. وإلى العناوين: الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والمصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي تتواصل دون انقطاع. استراتيجية وطنية تعرضها وساطة الجمهورية في الملتقى الحكومي المنعقد اليوم، ونائب رئيس الوزراء ليمان محمد هو من يترأس هذا الملتقى. بين حداثة قطاع الاتصالات وتطور تكنولوجيا المعلومات، وزارة الاقتصاد تضع منصة لمراقبة هذا القطاع، والوزير هليكيشوا محمد يقول إن إطلاق هذه المنصة يمثل نقطة تحول تاريخية وعملية يشهدها هذا القطاع. وثورة النهوض بالتعليم التشادي تتعالى، قطاع البنية التحتية المدرسية يحظى بتمويل مالي يقدر $30 مليون أمريكي. اتفاقية بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية توقع بأذربيجان. أهلا بكم من جديد. ظلت تعاني البلاد من نزاعات أهلية ومجتمعية متكررة طوال السنوات الماضية، ما يجعل تحقيق سلام دائم بين مختلف مكوناتها الاجتماعية هدفا وطنيا ملحا. وساطة الجمهورية عدت استراتيجية وطنية للمصالحة الوطنية وتعزيز السلام، هذه الاستراتيجية تم عرضها في الملتقى الحكومي الذي انعقد اليوم حسب الكريم محمد سعيد أبزين.
2: ملتقى حكومي خصص لعرض الاستراتيجية الوطنية للمصالحة وتوحيد الرؤى للسلام بالبلاد، مناسبة كانت حافلة بالكلمات، في مقدمتها كلمة ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فليكس أو إنسو، الذي أكد أن الملتقى يأتي عقب سلسلة من اللقاءات السابقة التي جرت بحذف وضع الاستراتيجية اللازمة للسلام، وقد سبق ذلك عقد ملتقى الدوحة للمصالحة الوطنية والحوار الوطني الشامل والسيادي. وهذه الخطوات تمثل خطوة ضرورية لتشاد للمضي قدما في هذا الاتجاه. وسيط الجمهورية صالح كبزابو أكد أن المناسبة لا تعد مجرد عرض وثيقة فنية بقدر ما هي جزء لا يتجزأ من طموح وطني لتحقيق السلام والتماسك وإعادة بناء الجمهورية، مؤكد أنه رغم الجهود المبذولة وما أتاحته من تقدم وفترات هدوء لم تفض دائما إلى سلام دائم، فقد عالجت أحيانا حالة الطوارئ السياسية دون أن تصل إلى جذور الصراعات العميقة. وبفضل الجهود المبذولة في الوقت الراهن تسعى البلاد إلى تغيير المجريات الماضية للوصول إلى نتائج ملموسة تحقق تطلعات السلام الدائم بالبلاد. نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد هو الآخر شدد على أهمية الخطوات الحالية في جلب السلام.
3: الريكونسيلياسيون ناسيونال أفي ما بقص للحكومة بس، الشيء اللي بقصنا علينا كلنا، أي زول اللي يقدر يقدم شيء يقدر بخلينا علينا في الحكومة نقدره نشيله نسوه عشان الشعب يستفيد بها، ونقول الحكومة وبالأخص المشير محمد إدريس في برنامجه قدم في أول شانتي النسيسيتي عن الآفي واجب نحققه سلو الوطني كله خلي نخدمه ليه عشان يقدر يكون لنا شيء نستفيد منه.
2: وانتهى اللقاء بتسليم نسخة من الوثائق الاستراتيجية من وسيط الجمهورية إلى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، وبه انتهى اللقاء.
1: في باماكو بأذربيجان، اتفاقية تعاون بين الحكومة التشادية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وقعت في الثلاثاء الماضي. هذه الاتفاقية تنص على دعم تحسين قطاع التعليم الوطني بمبلغ $30 مليون أمريكي. وقع على الاتفاقية من الجانب التشادي وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد نجلين. عبد الله هارون آدم.
4: بقيمة مالية تبلغ $30 مليون أمريكي تم التوقيع على اتفاقية تمويل لدعم مشروع سمارتيت، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية التعليمية من خلال بناء وتجهيز 2888 فصلا دراسيا موزعة على 665 مدرسة ابتدائية و95 مؤسسة تعليمية متوسطة تغطي مختلف أقاليم البلاد. كما يتضمن المشروع توفير توفير تجهيزات مدرسية حديثة وإنشاء مرافق من شأنها تحسين ظروف التعليم لفائدة آلاف التلاميذ بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة. ويركز المشروع كذلك على تعزيز مبدأ التعليم الشامل والمنصف عبر دعم الأطفال الأكثر حشاشة والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة بهدف الحد من الفوارق وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم. وتحظى هذه المبادرة بدعم عدد من الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وبرنامج الأغذية العالمية، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في قطاع التعليم. يذكر بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية السلطات الرامية إلى جعل التعليم والاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية للتنمية والتحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
1: تجهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدما متسارعا، ما يجعل مراقبتها عبر النظم التقليدية صعبا. ولمواكبة هذا التطور وتنظيمه أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة منصات رقمية خاصة بهذا القطاع. مصطفى بشارة محمد.
5: تدخل عملية افتتاح منصة التكنولوجيا الحديثة التي تم تدشينها من قبل وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد لهدف مراقبة وتنظيم قطاع الاتصالات بالبلاد. المديرة العامة النائبة لسلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد إسراء إبراهيم محمد قالت إن افتتاح هذه المنصة يعتبر حدثا بارزا في مسار التحول الرقمي والرقابة والتحكم، وتأتي هذه الخطوة إلا أنها حقبة التنظيم التقليدي القائم على التصريحات والانتقال إلى عهد التنظيم القائم على البيانات الفورية والمستقلة، مشيدة بالرؤية السياسية والتوجه نحو رؤية 2030. كما عربت إسراء إبراهيم محمد عن امتنانها بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي وضع التحول الرقمي في صميم اهتماماته. أما وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد فقد أكد بأن هذا التدشين ليس مجرد احتفالية رمزية، بل هو نقطة تحول تاريخية وعملية للارتقاء بالتكنولوجيا التي عانت منها السلطة لسنوات طويلة، والتي كانت تعتمد بالكامل على التقارير والتصريحات المكتوبة التي تقدمها الشركات. واليوم يتغير هذا النموذج المنظم في تشات، مضيفا بأن هذه المنصة الحديثة تفتح آفاق واعدة لقطاع الاتصالات والاقتصاد التشادي، ويحصل المواطن على خدمات اتصال آمنة وذات جودة عالية ودعم الاقتصاد الرقمي وتحفيز الخدمات المالية الرقمية والدفع عبر الهاتف المحمول وإدخال التقنيات الجيل الخامس. وبفضل التجهيزات تتحول السلطة التنظيم الاتصالات في تشاد من موقع متأخر تكنولوجيا إلى مؤسسة مرجعية رائدة في منطقة وسط أفريقيا.
1: شهد صباح اليوم مقر منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد الكائن بحي كليبمات في الدائرة الثانية شهد مناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم من قبل عمال المنظومة الأممية، وذلك في إطار اليوم العالمي للتبرع بالدم وتقديم خدمة إنسانية لصالح المرضى فضلا عن المحتاجين. ترأست الحفل أمينة الدولة في الصحة العامة ديكانجي فرانسين أحمد خميس.
6: تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم دورة 2026، نظمت المنظومة الأممية لدى البلاد حملة التبرع بالدم. جاءت هذه المناسبة تحت شعار قطرة من الإنسانية، تبرع بدمك أنقذ الأرواح، كلنا معا ضد فقر الدم المنجلي. بدأ الحفل بمداخلة ممثل عمال المنظومة الأممية إدريس محمد ماي الذي تطرق خلالها عن أهمية التبرع بالدم الذي يسهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح المواطنين. منسق المنظومة الأممية مكتب تشاد فرانسوا باتالينغا غايا قدم كلمة أوضح عبرها دور منظمة الصحة العالمية والمنظمات المندوية تحتها، وداعيا جميع العمال والمهتمين بالعمل الإنساني إلى ضرورة التبرع بالدم لصالح المحتاجين، مقدما الشكر إلى وزارة الصحة العامة والوقاية لدعمها وجهودها المتواصل في خدمة الإنسانية. أمينة الدولة في الصحة العامة ديكانجي فرانسيس خلال ترأسها للحملة تطرقت من جانبها إلى أهمية هذه المبادرة، مشيدة بجهود المنظومة الأممية في دعم وزارة الصحة العامة الإنساني. مضيفة أمينة الدولة: بما أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في مجال التبرع بالدم، إلا أن هناك تحديات يجب رفعها، وذلك عبر توعية السكان وتعبئتهم من أجل الاهتمام بعملية التبرع بالدم لإنقاذ أرواح المحتاجين. هذا ونشير إلى أن المناسبة ختمت بزيارة إلى صالة التبرع بالدم داخل مباني منظمة الصحة العالمية، والذي يستمر ليوم واحد.
1: في ولاية السلامات أشرف مندوب الصحة هناك الدكتور عبد الله محمد حسن على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مكافحة سوء التغذية بالولاية، والذي تنافسه منظمة مستقبل الوطني. الحسين النور يوسف.
7: أطلق مندوب وزارة الصحة العامة بولاية السلامات الدكتور عبد الله محمد حسن المرحلة الثانية لمشروع مكافحة سوء التغذية الذي تقوم به منظمة مستقبل. قبيل الإطلاق الرسمي للمشروع، قدم الفنيين بمنظمة مستقبل عرضا شاملا للمنظمة والمجالات الحيوية التي تنشط بها، من ضمنها المجال الصحي والبيئي. من جانبه المدير العام لمنظمة مستقبل غير الحكومية عبد الله بين أفاد بأن المنظمة تعمل في 6 ولايات داخل البلاد، وأنهم الآن في ولاية السلامات بسبب تنفيذ مشروع مكافحة سوء التغذية، وذلك بالتعاون مع المندوبية الصحية بالمنطقة. وعند إطلاقه لعمل المشروع، بين مندوب وزارة الصحة بالولاية الدكتور عبد الله محمد حسن بأنهم سيرافقون المنظمة في تنفيذ مشروع حساني الذي يعمل في مجال سوء التغذية. كما بين الدكتور عبد الله محمد حسن بأن المشروع يبدأ في 3 مراكز صحية، وهي المركز الصحي لجونة والمركز الصحي بمراي وأم التمال، قبيل أن يتم تقييمه وإمداده إلى المراكز الصحية الأخرى داخل الولاية. أم التمال، الحسين النور يوسف للإذاعة الوطنية.
1: ترأس محافظ محافظة ورى الدكتور عبد الواحد محمد داود اللقاء الجماهيري حول تعزيز السلام والتماسك الاجتماعي الذي تقوده منصة بوزوك بالتعاون مع الإدارة المحلية بولاية والدائي. حماد داود حماد.
8: في إطار أنشطة مشروع السلام والأمن والتماسك الاجتماعي بشرق تشاد التي تنظمه منظمة المجتمع المدني للسلام والتنمية، احتضنت غارية دقاري التابعة لكانتون غري المحطة 3 من اللقاءات التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية. من جانبه عبر عباس قاسم علي باسم منصة بوزوك المنظمة عن شكره وتقديره للأهالي والوافدين من القرى المشاورة على تلبية الدعوة والمشاركة الفاعلة في اللقاء، داعيا الجميع إلى نقل رسالة السلام والتماسك الاجتماعي إلى محيطهم المجتمعي، ومؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع العمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والعيش في أجواء من الطمأنينة. بدوره وجه محافظ محافظة وراء الدكتور عبد الواحد محمد داود رسالة حذر فيها من مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي.
9: أهلنا في الفرقنا، أهلنا في البوادي، عشان نسمع مشاكلكم، نسمع لكم، تسمع لنا. أنينا داخلين في الخريف، الخريف ده أسا أنينا قاعدين في أبوابه. أمباكر عندنا البهايم بوجو، سيادة الزراعة أيضا ببدو الزرع والبهيمة، أي زول جزء لا يتجزأ من حياة هنا مواطنين هنا وداي.
8: تهدد السلم المجتمعي داعيا إلى التعامل الواعي والمسؤول مع هذه الوسائل. أبشا حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: قدم الأمين العام لجمعية الأرض الخضراء لحماية البيئة الأمين العام لجمعية الأرض الخضراء لحماية البيئة عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي قدم حديثا صحفيا بمقر الجمعية الكائن بدائرة الثامنة العاصمة جمينة. في هذا الحديث الصحفي تناول الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف نسخة 2026 والتوعية التي يقوم بها خلال الأيام القادمة.
10: يعتبر اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف مناسبة سنوية تهدف إلى توعية الرأي العام بالقضايا المرتبطة بتدهور الأراضي ونقص المياه، كما يسلط الضوء على الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الظواهر، ويشجع على اعتماد حلول مستدامة لمواجهتها. وتمثل هذه المناسبة فرصة لحشد الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي والقطاع الخاص حول إجراءات عملية للمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي للشرائح الضعيفة. وقد أقر هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 94 بهدف تنسيق الجهود العالمية الرامية إلى منع تدهور الأراضي، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطب الجاف. بمناسبة هذا اليوم تدعو الجمعية جميع المواطنين على مختلف المستويات، سواء بشكل فردي أو في إطار الجمعيات أو المنظمات، الغيورين على وطنهم إلى العمل معا لمكافحة التصحر وتعزيز التنمية المستدامة.
1: الفقرة الثقافية الأسبوعية في هذا الخميس تناول محمد عمر إدريس موضوعا وهو عيد الموسيقى الذي احتفل به في 21 يونيو من كل عام.
11: بتاريخ 21 يونيو يحتفل العالم بعيد الموسيقى، وهو يوم مخصص لواحد من أكثر اللغات البشرية عالمية. أنشئ هذا العيد بدولة فرنسا في العام 1982، وهو يدعو الفنانين المحترفين والهواة إلى مشاركة شغفهم مجانا مع الجمهور. وهنا في تشاد تحتل الموسيقى مكانة أساسية في الحياة الاجتماعية والثقافية، فهي ترافق الاحتفالات وتنقل التقاليد وتروي تاريخ المجتمعات وتحمل رسائل السلام والوحدة والتماسك الاجتماعي من الإيقاعات التقليدية إلى الأصوات العصرية، ويعكس الغنى الموسيقى التشادي التنوع الثقافي في بلادنا. عيد الموسيقى هو أيضا فرصة لتثمين فنانينا ودعم الإبداع المحلي وتشجيع المواهب الشابة على التعبير عن نفسها عبر الفن. إنه يذكرنا بأن الموسيقى ليست مجرد ترفيه، بل إنها تراث وآدات تثقيف وعامل للتقريب بين الشعوب. وفي هذا اليوم 21 يونيو نحتفل بالموسيقى بكل تنوعها، ولنجعل منها قوة في خدمة العيش المشترك ثقافيا. ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: وإلى كأس العالم 2026، الجولة الأولى منه انتهت أمس، وعن ما جرى خلال هذه الجولة من البطولة، واقع أن منتخبات الإفريقية بالبطولة عد حسب الكريم محمد سيد بازين مسؤول قسم الثقافة والرياضة بالإذاعة الوطنية هذا التحليل.
12: انتهت الجولة الأولى من مونديال العالم 2026، والذي نظم بالبلدان الثلاث الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وشهدت الجولة الافتتاحية تقاربا كبيرا في المستويات، إذ انتهت عدة مجموعات بتساوي النقاط جميع المنتخبات أو بفارق طفيف، ما ينظر بجولات مقبلة أكثر قوة وحسما في صراع التأهل إلى دور 32. إفريقيا حققت إفريقيا أفضل انطلاقة لها في الجولات الأولى من المونديال، متغطية بذلك الرقم القياسي المحقق في المونديال العام 2002، والذي كان يقف في حاجز 6 نقاط لتتجاوز المنتخبات الإفريقية.

0: منتخبات ساحل الآج وغانا الفوز بحدف 0 أمام الإكوادور وبنما على التوالي، في الوقت الذي تعادلت فيه منتخبات المغرب مصر والرأس الأخضر مع منتخبات البرازيل وبلجيكا وإسبانيا تواليا، مما يزيد من فرص المنتخبات في الجولات المقبلة التي ستبدأ اليوم بلقاء جنوب إفريقيا وجمهورية التشيك، ولتتابع بعدها بقية المباريات في المونديال الاستثنائي الموسوم تحت مسمى فيفا 2026.
1: هذا كل ما لدينا لهذه النشرة، لمن لم يحصى بتفاصيلها نعود بكم سريعا إلى العناوين. الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والمصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي تتواصل دون قطاع. استراتيجية وطنية تعرضها وساطة الجمهورية في الملتقى الحكومي المنعقد اليوم، ونائب رئيس الوزراء ليمان محمد يشيد بهذه البادرة. بين حداثة قطاع الاتصالات وتطور تكنولوجيا المعلومات، وزارة الاقتصاد الرقمي تصنع منصة لمراقبة هذا القطاع، والوزير هليكش ومحمد يقول إن إطلاق هذه المنصة يمثل نقطة تحول تاريخية وعملية يشهدها تنظيم هذا القطاع. وثورة النهوض بالتعليم التشادي تتعالى، وقطاع البنية التحتية المدرسية يحظى بتمويل مالي يقدر ب30 مليون دولار أمريكي. اتفاقية بين الحكومة التشادية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية توقع بأذربيجان. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في هندسة الأصوات وإخراجها مصطفى بشارة محمد، في التنفيذ الفني دابسدي كركن فيدل. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: مستمعي الكرام، بعدما اجتمعتم إلى نشرة الأخبار تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:30 تماما، وهذا موعدكم مع برنامج أرجو متابعة هذا البرنامج وبالأخص الطلاب. هناك توصيات تخص الطلاب بعد البكالوريا، أرجو التوفيق من أعماق قلبي لكل ممتحنين البكالوريا في سنة 2026، أتمنى لكم التوفيق والازدهار. مستمعي الكرام، هكذا وصلت إلى نهاية هذه البرامج، سألتقي وإياكم غدا بمشيئة الله، تصبحون على ألف خير.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية بالقريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة، محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
2: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق، وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب يناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
1: طبعاً الآن خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى شهادة ثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
2: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولاً لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
1: بروف مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان، أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
2: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن يلتحق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق، يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي للترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية، واضح نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني الأسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، وهالطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا النوع، فتسوق له الأدلة تقول له يا أخي معليش إن أنا أنت يعني نحن نريد ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوا، لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية لأنهم متأثرين.
1: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البداية، الطالب عشان نقول أنا نلقى منها طلع برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة، أنتوا ده توجيهكم شنو؟
2: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. هذا يحصل السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن أبداً لو كنا شباب إننا إحنا وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهل، هذا كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة، علاقات دولية، علاقات دبلوماسيين، فظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حاصل، فلذلك يتعلقون بالمنحة الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس غير الهدف، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا استفادة من زمانه، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا مع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. طبعا الدراسة في الخارج، نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث، هذا معروف. حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبعة أو جامعة فنجانينا، نحن وجدناهم طلاب في المشيق السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب سبعة هنا، قلت له ماذا جيتوا؟ والله وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا من السنة الأولى والسنة الثانية، وعندما جاءت المنحة مش وصل. هذا يكون مكسب لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو ثلاثة، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعلم أنها سلسلة. الله بفضلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبون بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
1: فروح هل بيتبركم كخبراء تربويين؟ يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
2: أي تخصص مهم، أي تخصص لبابه مهم، نحن نحتاج خاصة الفتاة دولة فتية دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم. لكن بعض التخصصات فيها حوجة أو يعني فرضها العصر، مثلا عندما نقول لك فرضها العصر مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع كذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية. لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض، ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما يتخرج من كليه التربيه يقول لهم عقده، يقول انا ما ادخل كليه التربيه. ليش؟ لان مصيري بسيط معلم. انا نحاول اقنعهم بان التربيه ليست تدريس فقط. كم خريج من التربيه اشتغل في مجال الصحه، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الامن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعيه، عرفت كيف؟ اشتغل في عده وزارات، عده مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك انت، على جهدك انت، فانت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا، نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع احيانا للتوجيه يعني العالي من الدوله نفسها، يعني احيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسه التعليميه للدوله، لان الدوله تقول مثلا نحن نريد في مجال، ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات ان يكون عندنا كذا من الطلاب في مجالات كذا كذا. فهذا الحوجه بتتوقف على الاهميه، تتوقف على الحوجه احيانا، ولكن بصوره عامه كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج اليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الأسرة، يعني هل عندكم توجيه الأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
2: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبعة، طبعا تجارب نمر بها عبد الله. حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درست مادة مدخل إلى التربية، طبعا درست أقول 12 سنة، هذا الطالب مجرد دخولي أول محاضرة خرج تبعني في الساحة وخليت الفرق يفرق تماما. قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي، أنا برغبتي وأسرة أجبرتني هنا. أنا قلت إيش رغبتك أنت؟ لا لا أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوة أنت قادر تكون ضابط. قال نعم. قلت له جيد لكن هذه فرصة سبحة، هذه أكملها يا أخي. من يجد فرصة في سبحة؟ أنا سبحة نادر جدا، دخل بمسابقات وقال لا خلاص كويس، وأنا عارف أنه إذا أكمل السنة يغير رأيه. شفت كيف؟ خلاص أكملنا سنة أولى، جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو. فأنا ديت قلت له فلان أنت ما قلت تغير تخصصك في الوضع؟ لا لا لا خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يدرسني لي بأن المدرس روح الأمة، وأن التربية مهمة، وأن التربية أساس التنمية، وأن يعني كل شيء توقف عليها، وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره، فهو كان له أفكار أخرى. لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في هذه التخرج، والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطالب. وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبية يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
3: رفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
2: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتري أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو دراسة الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب بأن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات، يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحالة الجامعية تختلف عن الجامعة الحياة الثانوية المرحلة الثانية من عدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانية. مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لا ما حصة هي محاضرة، وعندما نجي يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ، لا نقول له ما أستاذ دكتور خلاص في السنة الأولى يتعودوا سنة مسموحين، سنة أولى مسموحين. هذا يعني بداية المصطلحات، مصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بأبحاث، هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى، يعني ليس بالضرورة أن يملى، يعطى رؤوس أقلام يقول له أنت توسع في المعلومة، لذلك الطالب يعد البدء ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتب. وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب، هذا هو السبب، تتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج، وهذا هو.
3: برغم أنه في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي بالشهادة الثانوية وماشيين في الجامعات؟
2: أولا أقول لهم ألف مبارك، على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانوية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح وأضع الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لكم فليشدوا الميسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع وأضع الكلام، وأن يتقنوا التخصص، هذا هو. عندنا إشكالية الآن التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج في التعبير عنده أدرس في الشرع؟ لا لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لسعادة.
3: شكرا جزيلا البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس العالي للجامعات المصرية.

مساء الخير بلانا الشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو الشات القاعدين بتعبونا من 23 ولاية والشاديان قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الأدية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجي، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني الجميلة لحد الساعة 8. في الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس 18 شهر 6 سنة 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة، بسجل كل داخل ومارك كبير وصغير، شاف دي زونز وجور زونز جور انوي جيمتار روجي. في مكنة الفن بأصر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة، انجينير بلان دوب صديق راكنا فيدل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروان وانا ما في كارتي جامانغاتو كوميننا دوزيام اراندوسمون في العاصمة انجمينا. نمشي ونسمع فاصل غنائي وطوالي بس نرجع لكم ونقري ان بلغتنا اليوم ماشي. متابعة سعيدة.

0: سمعتم الكرام نوقف الفنان الجاز كابين محمد علي دارسيلا عشان نبدأ لكم بالبلاغاتين اليوم. الشيء الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن أقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند القداسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم أن الدر إبراهيم إدريس عند بكان في كارتيه جينيبور سكسيون 2 يدو 6 لو 11 السيدة علي محمد عند بكان في دقيل الكدو سكسيون 3 يدو 91 لو 5 مدام خديجة جبرين عندها بكان في كارتيه سنين سكسيون 2 يدو 49 لو 17 حسن إساخة أونغو عند بكان في كارتيه دار السلام سكسيون 4 يدو 175 لو 21 و 23 وهنا الناسين عندهم بكان في كركنجيري سكسيون 1 آدم دازي جاي في لو 4 و 5 محمد دوغو جاي في لو 6 وبيديوم ناجي على دومغار جاي في لو 6 كلهم كالجماعة ديل كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. كلينيك البصمة بنظم كارفان عن العيون سوى عمليات مجانية لمدة عن يومين وده يوم الأحد 21 ويوم الاثنين يوم 22 جوان شهر 6 الفوقنا ده وده لـ80 مرضان والكونسلتاسيون جنرال كمان تقدروا تسووه في الأمراض المختلفة لمدة عن أسبوع كونسلتاسيون بـ200 ريال بـ700 ريال 200 إلى 700 ريال. من ناحية تانية الكونسلتاسيون ببدأ من مباكرة جمعة 19 جوان 2026 في نفس الكلينيك البصمة القاعد في شهر 30 مقابل ليسي دي لا ليبرتي. أي زول كان بيدور باري معلومات بزيادة في العملية والكشف العام قالي بناديم في نموران تليفون 66-02-21-93 تيغو 99-02-21-93 66-02-20-93 تيغو 99-02-20-93 كلينيك البصمة عشان تلقوا معلومات بزيادة بخصوص العمليات. دلقي الحاج آدم لو الفرحة ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين وقريبين البر والداخل بعروسة الببقى مباكرة الجيمة والعزومة يوم السبت في طعم وكيسة هلية دلقي الحاج آدم. نكرر دلقي الحاج آدم في طعم وكيسة لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البعيدين وقريبين البر والداخل لها المجاورات وناس الإرفة بعروسة الببقى مباكرة الجيمة والعزومة يوم السبت في طعم وكيسة هلية دلقي الحاج آدم. بلاغنا فرحة أبكر عمر رمات رمضان إلي بكر كفتر عبد الله إبراهيم موسى هارون محمد جرمة محمد جيلي جرمة بلام حامد جرمة خالة أبكر آدم لنقاي عبد الله حسيني عبد الله إدريس معلم مكايلة عبد الرحمن حسنة بشارة أجيد الحاج جبرين أجيد بشارة أبا اللوان طاهر رمضان أجد رمات خال الطاهر محمد إيسا عمر كونغولي عمر كونغولي محمد ضهية محمد بدية موسى إيسا عبد الله كامسلوم موسى دنا آدم هوا بلاما قنبو دنا وكل أخيانا في إفني لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بعروسنا أخوهم ورفيقهم أبكر عمر على رصب يوم السبت والعزوم يوم الأحد في إفني هليد بلامة هامي جرمة كانتون كدا نكرر أبكر عمر رمات رمضان إلي بكر كفتر عبد الله إبراهيم موسى هارون محمد تجرمة محمد جيني جرمة بلامة هامي تجرمة خال أبكر آدم لنقاي عبد الله إدريس ملم مكايلة عبد الرحمن حسنة بشارة أجيت الحاج جبرين أجيت بشارة أبا اللوان طاهر رمضان أجيت رمات خال طاهر محمد إيسا عمر كونغولي محمد الضهية موسى إيسا عبد الله كمسلوم موسى دنا آدم محوة بلام قنبو دنا وكل أخيانهم في إفني لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان الرفقان البر والداخل بعروس أنا أخوهم ورفيقهم أبكر عمر على رصب يوم السبت والعزومة يوم الأحد في إفني هل بلا مهامي جار مكانتون كدادة ملاقنا فرها دلقي بول أكا حامد آدم خالة إدريس بركة أبكر محمد هوسة دلقي فيصل جدة محمد أبكر جيمي عمر علي موسى إما إبراهيم موسى الحاج أبا آدم الكونسيه محمد رخيص الكونسيه تاج الدين سيد ولد الحاج الشيخ ولا إمر جدة بشي موسى حسيني محمد ولا حسن الرئيس جدة ولا بنية دنمو من لوم الفرحة ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بعروس أنا ولدتم جبرين بول أكا العروس بقوم السب والعزوم يوم الأحد في كرتية الرنقاجي أنا الديليجي بول أكا والحفلة بهية الفنان البصالي الحاج ولد مبتيوة كشل هيسيني وول زريقة نكرر تلقي بول أكا حامي تآدم خالة إدريس بركة بكر محمد هوسة تلقي فيصل جدة محمد أبكر جامي عمر علي موسى إما إبراهيم موسى الحاج أبا آدم الكونسيه محمد رخيص كونسيه تاج الدين سيد ولد الحاج الشيخ ولا إمر جدة بشي موسى حسيني محمد ولا حسن الرئيس جدة ولا بنية دنا مؤمن لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والجيران بعروسنا ولدتم جبرين بول أكا العروس بيوم السبت ولازم يوم الأحد في كارتيا الرنقاجي هليت الديليجي بول أكا الحفلة بهية الفنان البصالح الحاج ولد مبتيوة كشلة إسيني وول زريقة واصل بلاغات بلاخنا 40 محمد عبد الله كبير دلقي موسى أبكر السيار آدم أبكر السيار هارون آدم أبكر خرسة ولا كاغو في سقيطي وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بدين الكريمين بكون سرغ إلى 40 يوم أنا المرحوم عبد الله كبير المعروف بعبد الله ولد النايمي السرغة تبقى مبكر الجيمي في كارتية سقيطي اللي تدلقي موسى أبكر السيار نكرر محمد عبد الله كبير دليجي موسى بكر السيار آدم أبكر السيار هارون آدم أبكر خرسة ولا كاغو في سقيطي ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بكون السرقة هي للأربعين يوم أنا المرحوم أبوهم عبد الله كبير المعروف بعبد الله ولد النايمي السرقة تبقى مبكر الجيمي في كارتية سقيطي هي للدليجي موسى أبكر السيار بلاخنا فرها التقال حسنة بشارة حسنة حسنة سيد إبراهيم آدم أدو كشلة سيد جيمي روما أمر بلاما إدريسة بلاما أمر رمضان لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل الناس الإرفة بأروسنا أخوهم التقال حسنة المعروف بالشيخ التقال الأروس تبقى يوم السبت والعزوم يوم الأحد في جغيم هلت الشيخ أخي أبقاسي كرر التقال حسنة بشارة حسنة حسنة سيد إبراهيم آدم أدو كشلة سيد جيمي روما أمر بلام إدريسة وبلام أمر رمضان لهم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل الأخيان والرفقان البر والداخل والناس الإرفي بعروسنا أخوهم التقيل حسنة المعروف بالشيخ التقيل على رؤوس يوم السبت ولازم يوم الأحد في جغيمة هلت الشيخ أخي أبقاسي بلاخنا كرامة كرامة دن رمات جيمي رمات لهم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بوصول هنا وصول من المملكة العربية السعودية هنا أمم حاج زينب جيمي وأخوهم الحاج محمد ترمات وسرقتهم تبقى مباكر جيمي في جغيمي كل بلام عبد القادر أمبدي نكرر دنا رمات جيمي رمات لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بيدين والقريبين هلال المجاورات بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أمم حج زينب جيمي وأخوهم الحاج محمد رمات وكرامتهم تبقى مباكرة جيمي في جغيمة هلية بلامة عبد القادر أمبدي ملاخنا كرامة حامد أبا زين مرسيلي حسنة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بوصولهم من المملكة العربية السعودية أنا أمهم وأخوتهم حج مرسيلي حسنة وكرامتها تبقى مباكرة جيمي في مرمي أبا زين كانتون كدادة حامد أبازين مرسيلي حسنة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإلفة البعيدين والقريبين بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أمم واختم الجميرسي لهسنا وكرامتها تبقى مباكر الجيمي في مرمي أبزين كانتون كدادة. دائما البلاغ عن الكرامات المير محمد حسن قلديمة محمد جامي انكشل لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوصول من المملكة العربية السعودية عن أمهم محمد حسن أمر المعروف بهلوف وأختهم وأمهم ميمونة محمد سو كرامتهم. والختامة تبقى أمباكر الجيمة في كارتية أبرجة اللي تدلقي أبيت محمد. نكرر المير محمد حسن قلديمة محمد جامي أنكشل لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل والأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي في الهلال المجاورات بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أمهم محمد حسن أمر المعروف بهلوف وهج ميمونة محمد سو كرامتهم. والختامة تبقى أمباكر الجيمي في كارتية أبرجة اللي تدلقي أبيت محمد. نواصل بلاغات بلاغنا فرحة بلاما مختار جميع الإمام عمر هارون محمد تراجل أمبدي كرشي جبرين هارون محمد زرقة أبكر الجد أخي جدة عبد الرحمن جدة آدم جدة محمد بكر بلا محمد هارون الشيف ديكانتو محمد آدم أحمد الجد لهم الفرحة ببلغوا الشيف ديكانتو اسمه كتبوه بالغلط. بلغوا لكل الأئمة الشيوخ المداهين الحفاظ للقرآن الكريم اللي بجوا بحضروا في فتوح المسجد الببقى مباكر الجيمي بندلوة اللي بلاما مختار جيمي جامور كانتون أفروك. نكرر بلاما عمر مختار بلاما مختار جيمي الإمام عمر هارون محمد راجل أمبدي كرشي جبرين هارون محمد زرقة أبكر الجد أخي جدة عبد الرحمن جدة آدم جدة محمد بكر بلاما محمد هارون اللوان محمد أحمد آدم الجد لهم الفرحة ببلغوا لكل الأئمة الشيوخ المداهين الحفاظ للقرآن الكريم والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل اللي بيمشي بحضور مباكر الجيمي فتوها نمسجد ببقى مباكر في اندلوة هلي تبلاما مختار الجيمي جامور كانتون أفروك. بلاغنا كرامة عائلة جبرين جيمي وكل الأهل إن الفار لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والهلال المجاورات بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أخوهم الحاج جيمي جبرين الحاج جيمي جبرين جيمي وكرمته تبقى أمباكر جيمي في الفار اللي تبلاما دنقس دناء عائلة جبرين جيمي وكل الأهل في هلة الفار لهم الفرحة ببلغوا لجميع الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أخوهم الحاج جيمي جبرين جيمي وكرمته تبقى مباكر يوم الجمعة في هلة الفار هلة البلامة دنقس ديناء. واصل بلاغات الأخن عزومة توما بيتا إما أمينة إما توما زريقة إما أبقجة إما الرئيس أنبنا محمد أنفرارو بيتا موسى جميع آدم كالتوما آدم جوجو بيت بلاما غومبو مريم جدة انجقل جدة كلوب درمان اخي خميسة بسام بيت كولول في نقبو لوم الفرحة ببلغو للرئيس إجالة قجري آدم أبكاكب درمان غومبو خالة دلقي محمد تشين أجيت بنجا الكونسيي بشير أجيت هسنة إيسا يونس محمد موسى أبكير جدة كفتر جدة بلصوم جدة حامد آدم عبد الله حارون محمد أبا جبرين محمد عبد الرحمن موسى طاهر أبا جدة قدو الهاتشة قدو يسين عبد الرحمن دوسو جدة والكويس البشير أبكر البلامة أفندي جدة إدريس آدم دنا أوتمان كبير حسنة آدم إدريس فني بيت إدريس هو فني بيت إدريس وغروبا وشباب نيجليجي جدة شين محمد أشنو محمد كوشي أحمد كوشي محمد آدم نجوجة آدم إدريس إمر داود محمد جين غومبو دلقي أشنو غومبو أبا جدة آدم ممدية أحمد أبكر أحمد عبد الرحمن عبد الرحيم جدة عبد الرحيم كوشي جبرين السيري جبرين عبد الرحمن عبد الرحيم حسن كوري بلامة النقريمة وكل أخيانا إمر جوقان إدريس اللوان محمد تاشين الرئيسة قرانية وكل أخواتها فن بيت شين وكل أخواتها جنب بيت آدم وكل أخواتها وشباب نتشوفل صالح جبرين الحاجة جبرين جبرين نكاكا وشباب نارديب الدبة هارون أبا جيمي دنا أخي موسى كالتوم آدم كويس ممدية خارجة بيت شين أنغنيا جرما وكل شباب نفنيات الرئيس إيسا الرئيس كوري تومي جرما أبا ديب كشلة شكو عرب محمد هارون محمد جبرين الجد آدم موسى كشلة آدم عبد الرحمن مسر عبدنا فكي عمر قجة أخوان إمر جبرين ولد الشيخ محمد بشارة جيمي أبيا جرما ديك أبيا شن آدم كالتوما بيت جبرين هو إيسا أنقجة نكاس وشباب نشابا بريا محمد اللمين آدم اللمين هجو جوكو كتشو هسنا الرئيس جدة وكل الشباب من الشاب الدبة كونسي تيلا عبد الله دان هسنا دنقلة آدم بشارة محمد أحمد ساكن نشين محمد أجد قنبو فوتا صوبات جدة الرئيس برناي كلول محمد وكل أخيانا في مشاقة دلقي جدة هو بسين وكل الشباب في نيكلوتي دلقي موسى أشنو أنكالي جيمي غوما جيمي محمد زار حسين جيت رمات جيمي أمبنا وكل أخواتا في الدقيلة بزين غنبو قجري حساب قجري أنجوكا صدام كبير بلام إجيل جبورة السائر كولول أبكر موسى هارون وكل جمعيتا في جمينا آدم جيميتان في كلوتي آدم جيمي أبكر حامد وكل أخيانا في الياري في الياري فن بيت الشيخ فن الدينيجي بيت آدم في الشقيق الرئيس كويسي في كتيجي ولكل الأهل البعيدين القريبين البر والداخل بعزومة إلا توما بيت إما المعروفة بدوكويا الجد خالة العزومة تبقى يوم السبت في أنقبو لقدوبة دار السلام والحفلة بهية الفنان أبا صالح مواصل بلاغات بلاغنا كرامة عائلة إدريسة أبو هوا عائلة محمود عبد الله عائلة حامد عبد الله عائلة سيد عبد الله عائلة إيمة أنجليمي عائلة أخي محمد جاكين عائلة الشيخ عبد الله أمبرمة عائلة الشريف إيسا مجيجي عائلة كرشي لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بوصولنا أخوهم وولتهم من المملكة العربية السعودية الحاجة جدة هارون والكرامة تبقى مباكرة جيمة في الشيقية كل التبلامة جدة هارون مواصل بلاغات دائما البلاغات من الكرامة جيمة علي حسيني علي الإمام محمد دقاشة بلامة موسى أبكر شيخ محمد أبكر شيخ محمد إسماعيل جدة التوير إيسا جبرين علاج عبد الرحمن معلم توم وكل الأهل هنا أبجوغان كبير لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الخيان والفقان البر والداخل لله المجاورات بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أخوهم وأبوهم علاج أبكر جيمي علي والكرامة تبقى أبكر جيمي في بجوغان كبير هلي تبلامة موسى أبكر بلاخنا وفاة جالات الصور الممرجين لكشتلة كاسر شيخ عبد الرحمن هسنة دلقي جيت أخي سمعين عبد الرحمن دلقي أما جيت علاج كشلة دنا دنيني بلام جيت هسنة حسين عبد الرحمن تيراب غالب آدم أحمد دلقي إدريس عبد الله جبرين هسنة شيخ شعيب محمد شيخ هارون جبرين شيخ محمد المصري شيخ كوشة يوسف بلام أما آدم الحاج هارون بلام قاسم دلقي الحاج شيخ البشر دلقي حسيني مكايلة دلقي هارون عبد الرحمن بلا محمد أمباري محمد جبرين محمد موسى إبراهيم حسنة دلقي أبكر جدة كفتر الحاج هارون قربة أخي دلقي سيف جدة الإمام حسن عجدة عمر أطية علي إدريس آدم أبكر الحاج جبرونا الإمام حسن محمد إما موسى بلا ما آدم شيخ عبد الله إدريس دليجال هاتشا قلديما دليجي جدة أحمد لوم الحزن ببلغوا لكل الدليجيات أنا ست يمر النسماء كل الشيوخ كل البلامات وللأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاة أنا بيتم وأخوتم خالتي بيت الدليجي أجد أخي ماتت أميس الأربع والسرقة تبقى مباك رجيمة في هجليجي اللي تدلقي إما أجيت لها الله صبرهم والمرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:11 نمشي دي مكنة الفن.
1: وسلمان بقلب مصباي مضى الله ولا مهبه.

التشاديين والتشاديات، الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026، الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الحساب اسمه عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعينا سمع تيران الشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في أم ليونة نفس الساعة في غديو الشات. النشرة الدارجية أنا اليوم أشياء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجان حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار المسائية تليم يوم الخميس يوم 18 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول النائب المكلف بإدارة الأراضي لمان محمد رأس ملمة دي تخص الاستراتيجية الوطنية هنت المصالحة والتقوية هنت السلامة المناسبة بيقات الأم الله صباح في أوتيل راديسون بلو. وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد انجلين كان مضى يوم الثلاثاء الفات في واحدة اتفاقية هنا تمويل قيمتها بتساوي 30 مليون هنا دولار. الاتفاقية دي مدتها تشات مع البنك العربي هنا التنمية الاقتصادية في الدول هنا أفريقيا والمناسبة بقت في مدينة باكو عاصمة دولة أذربيجان. وتسمع أخبار أخرى. ملما بتخص الاستراتيجية الوطنية هنت المصالحة وتقوية هنت السلامة ملما دي بقت الأم الله صباح في أوتيل راديسون بلو وقامت بتنظيمها الوساطة هنت الجمهورية بالمساعدة الفنية والمالية هنت المفتشة العليا هنت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تشاد. المناسبة رأسها الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هنت الأراضي ليمان محمد. خلينا نسمعه للوزير الأول النائب ليمان محمد بعد ما كان كملت الأعمال.
2: الدوكيمان قدموه ده مهم لأن نسيك الدوكيمان ده بخلينا عنينا في الحكومة نقدروا نستفيدوا منا ننظموا سياسينا عن الريكونسيلياسيون ناسيونال السياسينا عن الآفي في البلد. الريكونسيلياسيون ناسيونال الآفي ما بقص للحكومة بس الشيء ده بقصنا عنينا كلنا. أي زول اللي يقدر يقدم شيء يقدر بخلينا عنينا في الحكومة نقدروا نشيلوا ونسووا عشان الشعب يستفيد بها. ونقول الحكومة وبالخص المشير محمد إدريس دبي إتنو في برنامج قدم في أول شانتيه النسيسيتي عن الآفي واجب نحققه سلو الوطني كله خلي نخدمه ليا عشان يقدر يكون لنا شيء نستفيد منه. طلبوا عشان كل زول كم إندا شغل كال بقدمة يقدر يخلينا نانريشير الدوكيومان على سا الدون اللي دا خلي يقدمة لأن الخدمة دي ما تخص الحكومة بس الخدمة دي تخص كلنا. خدمة لما سووا مشوا قابلوا مواطنين وأدوا رأيهم والآخرين كلوا بيجيبوا رأيهم وعلى حسب شيء لما قدموا نقدر نشوفه كيف في الحكومة نأدوبتي وبعد ما عنينا أدوبتي نقوموا بتنفيذة عشان البلد تستفيد في رأي الناس وافقوا فوقها وبخلينا نقدروا نستمروا في سياسينا هنا الكونسوليداسيون هنا البي هنا الريكونسيلياسيون هنا العافية والسلامة في بلدنا.
1: الوزير هنا الدولة وزير المالية طاهر حامد انجلين كان مضى يوم الثلاثاء الفات في مدينة باكو في دولة أذربيجان. مضى في اتفاقية واحدة هنت تمويل قيمتها بتساوي 30 مليون هنا دولار وده مضاها مع البنك العربي هنا التنمية الاقتصادية في دول إفريقيا. فالمناسبة دي بقت من برا للجمعية الملمة الكبيرة اللي بسوي كل ما سنة تخص البنك الإسلامي هنا التنمية. ونذكركم بكون الاتفاقية دي بتخص التربية الوطنية في تشاد. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد كان فتح رسميا اليوم الصباح منصة استراتيجية هنت مراقبة بتخص الاتصالات الرقمي هنا الأرسيبة.

0: بلدنا تشاد. المديرة العامة النائبة للسلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد إسراء إبراهيم محمد قالت فتحين المنصة يكون حدث كبير في التحول الرقمي وكيف يراقبوا ويتحكموا، وده عشان يخلوا النظام القديم وينتقلوا إلى النظام على البيانات الإلكترونية الفورية والمستغلة. وحجت في السياسة القادي توجههم لخدمة حنا سنة 2030، وإسراء إبراهيم محمد كلمت في الجهود السواها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو في التحول الرقمي والخطاء في أهمية حقه. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد أكد وقال الفاتحين ده هو يقوم بالتحول التاريخي والخدمة عشان يطوروا التكنولوجيا القاعدة تعاني منها السلطة في السنين الفاتت، وقاعدين يعتمدوا في الكتابة التقارير باليدين اللي بيقدموها الشركات. واليوم ده يغير كل شيء بالفاتحين المنصة ببلدنا تشاد. زاد في كلامه وقال المنصة الحديثة تخلي الاتصالات والاقتصاد حنا بلدنا عديل، ويلقى المواطن التشادي خدمة عديلة في الاتصالات آمنة، وتكون الخدمة حقها سمحة وتدعم الاقتصاد والخدمات على القروش، ويدفعوا بالتلفون ويدخلوا التقنيات الجيل الخامس. وبالتجهيز ده السلطة التنظيم الاتصالات بتشاد تكون مؤسسة يرجع فوقها في دول وسط أفريقيا.
1: مصطفى بشير محمد. آخر خبر، المكتب هنا الأوميس المنظمة العالمية هنتلا الصحة في جمينة بدأ رسميا اليوم يوم الخميس شيلان الدم من العمال هنا الوكالة هنا النظام هنا الأمم المتحدة في تشاد، وده بينكتب في إطار هنا اليوم العالمي هنا أنطين الدم. المناسبة بقت في مباني هنا الأوميس في كارتي كليمات هنا في العاصمة جمينة في بلدية هنا الديزيم أروندوسمان. المناسبة رأستها أمينة هنتلا الدولة الصحة العامة دكتور أمباي دي جي دي كانجي فرانسين. تفاصيل الخبر نسموه مع حاجة حبيب عمر.
2: بمناسبة هنا اليوم العالمي اللي بيتبرعوا فوق بالدم هنا سنة 2026، في دا نظمت المنظومة الصحية هنا بلدنا تشاد حملة هنت التبرع بالدم. بدا جات المناسبة بعنوان قطرة من الإنسانية اتبرع من دمك أنقذ الأرواح كلنا سوا ضد فقر الدم. بدأت الحفلة بكلمة هنت الممثل هن الخدامين هن المنظومة الصحية إدريس محمد ماي، ومن خلال كلمته حج في أهمية هن التبرع بالدم اللي هو بيساهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح هن المواطنين. وكلم منسق المنظومة الأمومية مكتب تشاد فرانسوا باتيلينغا غايا حج في دور هن منظمة الصحة العالمية والمنظمات المنضمة تهيتا، وطلب من كل الخدامين والمهتمين بالخدمة الإنسانية خلي من الضروري يتبرعوا بالدم ودا لفيدها المحتاجين. وقدم شكرا لوزارة الصحة العامة والوقاية في دعمها وجهودها المتواصل في الخدمة الإنسانية. وكم من جانب أمينة الدولة في الصحة العامة والوقاية مباي دي جي دي كانجي فرانسيس في وقت رأسانا للحملة هنت التبرع بالدم، هي كمان حجت في أهمية هنت المبادرة السمحة دي، وكمان كلمت في الجهود القاعدة تقدمها المنظمة الأمومية في دعمها لوزارة الصحة العامة الإنسانية. أمينة الدولة مباي دي جي دي كانجي فرانسيس قالت بكونه الدولة قاعدة تبذل جهود كثيرة في جانب حن التبرع بالدم، ولكن في تحديات لازم يرفعوها، وده ما ببقى إلا بالتوعية هنت السكان ويفهموهم بكونه التبرع بالدم ده بساعد فوق أرواح حن أخوانهم المرضانين. نذكركم بكونه كملت المناسبة بالزيارة في الصالة هنت التبرع بالدم القاعدة في لب المنظمة هنت الصحة العالمية، والحملة هنت التبرع بالدم دي بتخدم في مدة هنا يوم واحد.
1: جهوة حبيب عمر. أعزائي المستمعين، في الاستوديو عندنا الساعة 7:25 دقيقة بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول النائب المكلف بإدارة الأراضي ليمان محمد رأس لهم الصباح ملما تخص الاستراتيجية الوطنية هنت المصالحة وتقوية هنت السلامة المناسبة بقت في

قتل راديو سومبلو. وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد انجلين كان مضى يوم الثلاثاء الفات في مدينة باكو في دولة أذربيجان في اتفاقية واحدة انت تمويل تخص التربية الوطنية في تشاد. الاتفاقية دي قيمتها 30 مليون هنا دولار. وصمت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد وحجة وهبي بومر. عندما لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا كراكنا في ديل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا السامة الكرام، بعد ما سمينا النشرة الدارجية نرجع للاستديو عشان نواصل لكم بالبلاغة. بلاغنا كرامة الحاج أخونا عبد الله حسنة والحاج عبد الله حسنة. لهم الفرحة وبلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي إرفي بكرامة وختامة هنا يالهم. تبقى مباكرة الجمعة في كرتية أم تكون آلاي. نكرر الحاج أخونا عبد الله حسنة والحاج عبد الله حسنة. لهم الفرحة وبلغوا لكل الأهل الأخوان الرفوان البر والداخل والناس الإرفي والجيران بختامة بكرامة وختامة هنا يالهم. وده ببقى مباكر الجمعة في كارتية أم تكون آلاي. بلغنا فرحة دلقاء لوان حسيني والإمام بشار يوسف. لهم الفرحة وبلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي البعيدين والقريبين هلال مجاورات بعروسنا ولدتهم جدة بشار يوسف. العروس يكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في مباقول هلة بلامة فكي إما. نكرر دلقاء لوان حسيني والإمام بشارة يوسف. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة اللالة مجاورات بعروسنا ولدتهم جدة بشارة يوسف. العروس يكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في مباقول اللي بلامة فكي إما. عمر محمد محمد حامد يوسف عبد الله حامد عمر بلا محمد تجوجة أبكر عبد الله عثمان جدة بركة جرات عمر بركة دنا بركة حامد موسى موسى جرات. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بأروس أنا أخوهم وولدتهم بركة عمر. أروس يكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في كوتشونا هلة بلامة محمد. تكرر عمر محمد محمد حامد يوسف عبد الله حامد عمر بلامة محمد تجوجة أبكر عبد الله عثمان جدة بركة جرات عمر بركة دنا بركة حامد موسى وموسى جرات. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والحلال المجاورات بعروسنا أخوهم وولدتهم بركة عمر. العروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في كاتشونا هلة بلامة محمد. واصل بلاغات دائما البلاغات هنا فرحة. محمد أحمد دنا صالح سمبو الحاجة آدم دنا دنا محمد الحاجة دنا عبد الله أخي آدم ممدية موسى الشيخ جيت عبد الله عمر بنك أبكر بلا محمد أبكر أبا جيت موسى بلا جبرين عبد الرحمن. لهم الفرحة ببلغوا لكل الشباب هنا فرشة طيري الشباب هنا أدري الشباب هنا مسكين هيجينيجي الشباب هنا مسكين دانونا الشباب هنا بانجول الشباب هنا قناقي الشباب هنا مرير الشباب هنا بنيه الشباب هنا جضينا الشباب هنا مفدينا الشباب هنا قويات الشباب هنا منجلقي الشباب هنا تشوفل الشباب هنا الشقيق الشباب هنا تاكل ناس الشباب هنا التبوبو الشباب هنا الدقوي النقا والشباب هنا الكنادو. ولكل الأهل الخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسنا ولدتهم موسى محمد أحمد على رصب يوم السبت والعزومة يوم الأحد في سوار الذهب هلة بلامة آدم دنا كانتون ماني. نكرر محمد أحمد دنا صالح سمبو الحاجة آدم مدنا دنا محمد الحاجة دنا عبد الله أخي آدم ممدي موسى الشيخ جيت عبد الله عمر بنك بكر بلا محمد بكر أبا جدة موسى بلا ما جبرين عبد الرحمن. لهم الفرحة ببلغوا لكل الشباب هنا فرشة طيري الشباب هنا أدري الشباب هنا مسكين هيجينيجي الشباب هنا مسكين دانونا الشباب هنا بانجول الشباب هنا قناقي الشباب هنا المرير الشباب هنا بنيه الشباب هنا جضينا الشباب هنا مفدينا الشباب هنا قويات الشباب هنا منجلقي الشباب هنا تشوفل الشباب هنا الشقيق الشباب هنا تاكل ناس الشباب هنا التبوبو الشباب هنا دقوي النقا والشباب هنا الكنادو. ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والهلال المجاورات بأروسنا ولدتهم موسى محمد أحمد على رصب يوم السبت والعزومة يوم الأحد في هلة سوار الذهب هلة بلامة آدم دنا كانتون ماني. أصل بالبلاغات بلاغ يعني فرحة. ديدان أبكر عمر أبكر محمد أبكر علي أبكر بلامة جبرين ديدان بلامة هارون جبرين ممدي موسى بشارة جبرين بلامة هارون جبرين حسين محمد علي حسنة أندرادة بلامة حامد موسى بلامة بركة جرات حسنة راتب دنا بركة Yaya Umar, Sale Adam, Degam Abakar, Adam Yusuf, Hisseini Adam, Hisseini Adam Mabalil, Barak Abdel Karim, Idrissa Adam Mabalil, Muhammad Jibril Nakumba, Malum Matom, Blaman Giniyaya, Muhammad Ratib, Dahiya Bakar, Ali Abakar, Harun Nahamid, Dina Dahiya, Bikar Ali, Muhammad Tatair, Abdel Karim Tahir, Abdullah Tom, Hamid Muhammad, Loma Farha, Babalugu. ليوسف حسنة عائلة آدم أنجير والشباب في نيجي المي الحاج عبد الرحمن والشباب في نفولقة بركة أحمد والشباب في نمديرية الجد أنخر والشباب في أنخر آدم ساكن والشباب في عدا ساكن الرئيس يعقوبة والشباب في القوز عائلة حسيني حسنة والشباب في فتتة بهولو حسيني والشباب في نمبتيوة الرئيس قاقي كاكادا بنقا حسن إيلي والشباب بن بطلوالي آدم ماكونو اللوان حسيني والشباب بن الجنيني الرئيس أخي والشباب بن الماجرويا الرئيس خديجة بالصالي والشباب والشبات بن فرشة دنا محمد والشباب بن تكرة ولكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والجيران بعروسنا آدم ديدان على رؤوسكم يوم السبت والعزومة يوم الأحد في مسيلة بكوما هلت ديليجي موسى جبرين الحفلة بهية الحاج أبكر أنا الدروت كشل أبكر أنا أنت قرقر واصل بلاغات الفرحة عبد الله محمد محمد الجويدي اللوان محمد توم حسنة عبد الله حسنة أحمد كلبة الجدة جدة السم عمر عثمان موسى عبد الله آدم مين هارون مكايلة موسى أبو أمينة حسنة أبو إدريس محمد ساكن اللوان موسى لوم الفرحة ببلغوا لكتشو محمد محمد حساب بلامة حسنة شايب القاضي حسيني هارونة موسى إيسا دان خرسة آدم بكسة توم أوتمان آدم خرسة حمدان أثمان شايب حمدان إدريس جبرين صغير عبد الرحمن حسن محمد معلوم دنا فكي أثمان قرقر علي محمد جبرين والشباب في نرضينا محمد هارون جبرين ياسين إيد هارون جبرين حسنة الحاج حسنة والشباب في ندرتويا أبكر خالة محمد خالة والشباب في ندلكينا قرب الجد سمعين أحمد الجد أنجتي آدم صالح توم أبيكيري غوني قشيب سيد قشيب والشباب في ندقيليبي بلام عبد الرحمن عبد الله قديو مصطفى بابا موسى محمد والشباب في نارديبي أبو عبد الرحمن هارون بشارة فكي موسى يونس إيلي فكي دنا إدريس دنا محمد رئيس دلوش هارون سب الكتابة جد هارون حسن موسى أبو موسى محمد أحمد بكة حامد الفضاي والشباب في نمردو محمد طاهر آدم مع الجد جورو بكري آدم بكري والشباب من هميضات يعقوب ضان محمد ولدن بوسو فورتو إيسا هارون أبا تاميد إدريسا أنغونيا جرما والشباب من إفنيات آدم عبد الرحمن رخيص نكور محمد تفكي آدم أكاي والشباب من هشابة أبا جيت قدو الكونسيي بشير شين جدا والشباب من جليجي آل عبد الله أخي عبد الله هارون بشير توما محمد ممدو سيد والشباب من هلة قندي عمر إبراهيم عبد الكريم جوقان دنا جيمي محمد قديو عبد الله قديو محمد ولا هجير والشباب من مرميات عثمان الجد شن خرسة أمدو محمد محمد بدقري الجد خرسة دوغو الجد أبكر الجد محمد خرسة والشباب من هلة شن الحاج عمر رمات هارونة أمدو محمد آدم محمد والشباب من جدادة محمد عبد الله محمد هارون والشباب من المشطيري أبو أم آدم دنا آدم محمد دنا فكي دنا حكيم محمد محمد دنا والشباب من قريضايا هارون القوني فلات هارون النايم هارون حامد إما ساكن الكواس رقيب جدة والشباب من الشقيق الرئيس هارون النمير بشارة دينيني محمد محمد أبيسو والشباب من بديه قرب الشين عبد الرحمن الشين مع عبد الرحيم جد البشير محمد كجل أبكر كجل محمد تجدة أبدود دهسنا السلي كجدة وشباب نسي كل دي السم محمد تجدة محمد أبكر إيسا قنبو هارون موسى هارون حسنة قجيجي والشباب من المغرب فكي رمات فكي جبرين والشباب من الجيقيني محمد تولى جنيجي هارون نسوك الجدة مكايلة والشباب من مبلولي ولكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة بعروس أنا أخوهم وولدتهم حسن محمد الجويدين على رؤوس كنا يوم السبت والعزومة يوم الأحد والعزومة إلى عبد الله محمد المعروف بتشلومي تكون يوم الأحد في نجيته هل تبلامة إما نكاس كانتون كدادة مواصل بلاغات كان بلاغاتنا الفرحة وكيل بابا هارون إدريس حسن محمد أبكر يا أبكر تابلو أبكر أبهالو إما الوكيل جدة بلاما حسن آدم هارون آدم بلاما جبرين جقة جقة بلام عبد الله أبرص موسى عبد الكريم موسى حسيني بلام عثمان توم سيد آدم عمر آدم بلام جدة عمر الطيب جبرين الشيخ حسيني حسنة الشيخ خالد بشارة في مدرمان بلام بركة جرات دلقي موسى جبرين حسيني آدم بلام بشارة جبرين الرئيس حسيني رمات محمد سيد بركة أبيسو دلقي عبد الله إيسا كليسم عبد الكريم تقيل الحاجة أبونا دلقي خليل الشيخ عبد الله أدم أنجني الحاجة محمد الحاج سيد عمر خميس الحاج عبد الرحمن تراب آدم الحاج فنداسي الشيخ موسى جوغار الرئيس غوني دلقي أبا زين نسوك بلام أبا إيسا أبي سرمات الحاج عبد الرحمن قنبو جبرين إفطي أخونا الرئيس خالة قنبو بركة بلام موسى آدم سيبي جد سوك أبا جد السيار بلام جد حسيني عبد الله عمر مدام يوسف بركة بلام أبونا أبا أجي لوم الفرحة ببلغوا لبلام خالد والشباب هنا ما رأب دقن بلام سليمان والشباب هنا بقشي بلام هارونا وإبراهيم موسى والشباب هنا الروم بلام انجيني والشباب هنا كوغو بلام جبرين وأخي موسى والشباب هنا عجالي هنا عجالي الرئيس بشير بركة بشير والشباب هنا جقولي الهاج آدم شيخ قوي شيخ آدم مارماتا جيمي عبد الرحمن بلام حسن جدة قربة والشباب من الماجروية تلقي اللوان والشباب من اللوان السيني والشباب من النجيري تلقي فيصل جدة والشباب من الشوائل تلقي عصب الله عبد الكريم والشباب من معلومة هارون مليمي الهاج آدم درقو والشباب من الأماجي بلام إبراهيم الشيخ عبد الرحمن والشباب من الطيور الرئيس رمات وشباب من أنخر الشيخ يوسف شقيفة الشيخ يوسف شقيفات الحاج الرئيس عثمان وشباب من وليو الرئيس زاري الرئيس شمي وشباب من بقشي بقشة الرئيس توما وشباب من نجمين الكدو الرئيس زارا وشباب من بلابلين الرئيس فنية خارجة بيت خاليتي والشباب هنا جوجي حسن إما والرئيس يعقوبة والشباب هنا الجوز عبد الله جيمي والشباب هنا داقومي آدم سليمان والشباب هنا كرينك أنا الحاج بلام هارون والشباب هنا انفرن الشيخ سليمان والشباب اللي وكلته وموسى والشباب اللي هلت جدهم بلاما فريدي والشباب اللي أورورويا بلاما جوجا والشباب من الكرينيك بركة مكايلة والشباب من الكرينيك الفقرة مكايلة ولا وليت جدة ولد الحاج الجد عمر حاج أنجيجيجي سمعين عبد الرحمن والدم كدمول الحاج إدريسة والوليد والشباب من كركم عائلة الشيخ أبكر في بللة محمد أنصرف بلام عمر والشباب من أبو جداد اللوان خلصنا والشباب من فرشة من فرش عائلة محمد تا انصرف وشباب نتابوي الشيخ عيسى اسوار بكر تلي ولا كونو وشباب اوكا محمد حسن وشباب لاغونا بلا مبركة وشباب شخيطي الشيخ ولا ادى وشباب نمبتيوا بلام ابراهيم وشباب جوقانا بلام الحاج هارون جبرين وكل اخيانا في بدلياما بلام بركة وشباب امبين هارون ابا فيل وشباب امبرت بلام بورو وشباب الليحان بلام قايمي وشباب شرايا بلام ابكر ادم بلام محمد ادم وشباب ينقلم حسن ماكول وشباب من جمينا فارا الرئيس كاي وشباب من كريا جبرين الكلوفي وشباب من كاتشونا الرئيس آدم جابري كومبا موسى بلا محمد آدم وشباب من فولغا دولي الرئيس عبد الله أبكر وشباب من فولغا بلا ما آدم جومبو وشباب من أدري دليجي جبرين هارون ساكن وشباب من أدا ساكن دليجي جبرين اللوان الدين وشباب بربيطي صالح عبد الكريم وشباب مسنيني دليجي سنتيه وشباب آلايا دليجي إمام ولكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل بأروس أنا ولدتم دنبابة الأروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في مسنيني هلية الحاجة درة الحفلة بهية الفنان أبا صالح الهاج ودن بتيوة كشلة بكر كشلة آدم موسى الساعة 7:56 دقيقة في استديو تروح أنا لا أنا ما نمشي لمكنة الفن
1: هدي سربنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيل أدمار رمانا

0: وجيم بقفارة تدرن قنجلالا أركال الإرانة يروى شاي شايره ماما
1: أواهي ورماني
0: أتبنا اللباء البسلمة نبقني فيها أمينة مريه بطن جوكرة خادمة خطية القانية مريه ودائية تركي لنصاري بلشري هنونا كابن مجافية تاري كرمت الجوت قلني وليه شركة بالجامعة كرقضية بورية نيالي بقصولية كمسنبت ديبخ

0: يا كلام يا نتمان
1: عجب
0: بشير وانتمان
1: بس
0: ما كان انا وانتمان ما بصار وانتمان يا متغير وانتمان بخرت المار

0: قرنا كراضين كذا طمنا مندين فلاتة من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجمين هون 50 سوية 120 ولد الدار قد يردير قوات البشير صغير قلبك من والكنقول برايين ولا كنقول برايين وين وما مسوما
1: بعد ما سمينا جامع بكر نرجع نسوى نلقو كوفي ولميدي أني خاصة إلى حبسي تابيت مدام عبد الرحمن محمد أجلا من جنبور نقول لك مساء الخير من غادي وشاد نامي فوقتين ونجام نقول لكم بونسوار من الإزالة الوطنية التشادية جروب يالكلمات وكل الناس اللي بيبوا الأخونا الجميلة أبا زين سين كاسرو أبا زين كاسرو نقول لك مساء الخير حسن جيدل وكل جماعته كابي تكنيك

نقول فوق مساء الخير لزارة بشير ديامان نوار من مدينة موندو وكل المستمعين قاعدين يتابعونا من لوغون اوكسيدانتال. نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشات.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلايم كتكدنا نخلو بكنا لي زميل اللي بجي بعنا بكلم لكم بكلم نصارى ما زميلكم وكوي بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديا خدمانا بفرحة وسرور في طاولة المراقبة جيمتر وجي في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والنشرات والأغاني الجميلة انجينير بلان دوب سادي كراكنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقود وآفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بعافية.

0: من الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة وإلى العناوين. الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والمصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي تتواصل دون انقطاع. استراتيجية وطنية تعرضها وساطة الجمهورية في الملتقى الحكومي المنعقد اليوم، ونائب رئيس الوزراء ليمان محمد هو من يترأس هذا الملتقى. بين حداثة قطاع الاتصالات وتطور تكنولوجيا المعلومات، وزارة الاقتصاد تضع منصة لمراقبة هذا القطاع، والوزير هليكيشوا محمد يقول إن إطلاق هذه المنصة يمثل نقطة تحول تاريخية وعملية يشهدها هذا القطاع. وثورة النهوض بالتعليم التشادي تتعالى، قطاع البنية التحتية المدرسية يحظى بتمويل مالي يقدر ب$30 مليون أمريكي. اتفاقية بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية توقع بأذربيجان. أهلا بكم من جديد. ظلت تعاني البلاد من نزاعات أهلية ومجتمعية متكررة طوال السنوات الماضية، ما يجعل تحقيق سلام دائم بين مختلف مكوناتها الاجتماعية هدفا وطنيا ملحا. وساطة الجمهورية عدت استراتيجية وطنية للمصالحة الوطنية وتعزيز السلام. هذه الاستراتيجية تم عرضها في الملتقى الحكومي الذي انعقد اليوم، حسب الكريم محمد سعيد أبزين.
2: ملتقى حكومي خصص لعرض الاستراتيجية الوطنية للمصالحة وتوحيد الرؤى للسلام بالبلاد، مناسبة كانت حافلة بالكلمات، في مقدمتها كلمة ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فليكس أو إنسو، الذي أكد أن الملتقى يأتي عقب سلسلة من اللقاءات السابقة التي جرت بحدث وضع الاستراتيجية اللازمة للسلام، وقد سبق ذلك عقد ملتقى الدوحة للمصالحة الوطنية والحوار الوطني الشامل والسيادي. وهذه الخطوات تمثل خطوة ضرورية لتشاد للمضي قدما في هذا الاتجاه. وسيط الجمهورية صالح كبزابو أكد أن المناسبة لا تعد مجرد عرض وثيقة فنية، بقدر ما هي جزء لا يتجزأ من طموح وطني لتحقيق السلام والتماسك وإعادة بناء الجمهورية، مؤكد أنه رغم الجهود المبذولة وما أتاحته من تقدم وفترات هدوء لم تفضي دائما إلى سلام دائم، فقد عالجت أحيانا حالة الطوارئ السياسية دون أن تصل إلى جذور الصراعات العميقة. وبفضل الجهود المبذولة في الوقت الراهن تسعى البلاد إلى تغيير المجريات الماضية للوصول إلى نتائج ملموسة تحقق تطلعات السلام الدائم بالبلاد. نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد هو الآخر شدد على أهمية الخطوات الحالية في جلب السلام.
3: الريكونسيلياسيون ناسيونال أفي ما بقص للحكومة بس، أشير بقصنا علينا كلنا، أي زول اللي يقدر يقدم شيء يقدر بخلينا علينا في الحكومة نقدر نشيله نسوه عشان الشاب يستفيد بها، ونقول الحكومة وبالأخص المشير محمد إدريس في برنامج قدم في أول شانتي النسيسيتي عن الآفي واجب نحققه سلو الوطني كله خلي نخدمه ليا عشان يقدر يكون لنا شيء نستفيد بنا.
2: وانتهى اللقاء بتسليم نسخة من الوثائق الاستراتيجية من وسيط الجمهورية إلى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، وبه انتهى اللقاء.
1: في باماكو بأذربيجان، اتفاقية تعاون بين الحكومة التشادية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وقعت في الثلاثاء الماضي. هذه الاتفاقية تنص على دعم تحسين قطاع التعليم الوطني بمبلغ $30 مليون أمريكي. وقع على الاتفاقية من الجانب التشادي وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد نجلين. عبد الله هارون آدم.
4: بقيمة مالية تبلغ $30 مليون أمريكي تم التوقيع على اتفاقية تمويل لدعم مشروع سمارتيت، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية التعليمية من خلال بناء وتجهيز 2888 فصلا دراسيا موزعة على 665 مدرسة ابتدائية و95 مؤسسة تعليمية متوسطة تغطي مختلف أقاليم البلاد. كما يتضمن المشروع توفير توفير تجهيزات مدرسية حديثة وإنشاء مرافق من شأنها تحسين ظروف التعليم لفائدة آلاف التلاميذ بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة. ويركز المشروع كذلك على تعزيز مبدأ التعليم الشامل والمنصف عبر دعم الأطفال الأكثر حشاشة والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة بهدف الحد من الفوارق وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم. وتحظى هذه المبادرة بدعم عدد من الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وبرنامج الأغذية العالمية، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في قطاع التعليم. يذكر بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية السلطات الرامية إلى جعل التعليم والاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية للتنمية والتحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
5: تشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدما متسارعا، ما يجعل مراقبتها عبر النظم التقليدية صعبا. ولمواكبة هذا التطور وتنظيمه أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة منصات رقمية خاصة بهذا القطاع. مصطفى بشارة محمد.
6: تدخل عملية افتتاح منصة التكنولوجيا الحديثة التي تم تدشينها من قبل وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حلكي شوا محمد لهدف مراقبة وتنظيم قطاع الاتصالات بالبلاد. المديرة العامة النائبة لسلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد إسراء إبراهيم محمد قالت إن افتتاح هذه المنصة يعتبر حدثا بارزا في مسار التحول الرقمي والرقابة والتحكم، وتأتي هذه الخطوة إلا أنها حقبة التنظيم التقليدي القائم على التصريحات والانتقال إلى عهد التنظيم القائم على البيانات الفورية والمستقلة، مشيدة بالرؤية السياسية والتوجه نحو رؤية 2030. كما عربت إسراء إبراهيم محمد عن امتنانها بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي وضع التحول الرقمي في صميم اهتماماته. أما وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حلكي شوا محمد فقد أكد بأن هذا التدشين ليس مجرد احتفالية رمزية، بل هو نقطة تحول تاريخية وعملية للارتقاء بالتكنولوجيا التي عانت منها السلطة لسنوات طويلة، والتي كانت تعتمد بالكامل على التقارير والتصريحات المكتوبة التي تقدمها الشركات. واليوم يتغير هذا النموذج المنظم في تشات، مضيفا بأن هذه المنصة الحديثة تفتح آفاق واعدة لقطاع الاتصالات والاقتصاد التشادي، ويحصل المواطن على خدمات اتصال آمنة وذات جودة عالية ودعم الاقتصاد الرقمي وتحفيز الخدمات المالية الرقمية والدفع عبر الهاتف المحمول وإدخال التقنيات الجيل الخامس. وبفضل التجهيزات تتحول السلطة التنظيم الاتصالات في تشاد من موقع متأخر تكنولوجيا إلى مؤسسة مرجعية رائدة في منطقة وسط أفريقيا.
5: شهد صباح اليوم مقر منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد الكائن بحي كليبمات في الدائرة الثانية شهد مناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم من قبل عمال المنظومة الأممية، وذلك في إطار اليوم العالمي للتبرع بالدم وتقديم خدمة إنسانية لصالح المرضى فضلا عن المحتاجين. ترأست الحفل أمينة الدولة في الصحة العامة ديكانجي فرانسين أحمد خميس.
7: تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم دورة 2026، نظمت المنظومة الأممية لدى البلاد حملة التبرع بالدم. جاءت هذه المناسبة تحت شعار قطرة من الإنسانية، تبرع بدمك أنقذ الأرواح، كلنا معا ضد فقر الدم المنجلي. بدأ الحفل بمداخلة ممثل عمال المنظومة الأممية إدريس محمد ماي الذي تطرق خلالها عن أهمية التبرع بالدم الذي يسهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح المواطنين. منسق المنظومة الأممية مكتب تشاد فرانسوا باتالينغا غايا قدم كلمة أوضح عبرها دور منظمة الصحة العالمية والمنظمات المندوية تحتها، وداعيا جميع العمال والمهتمين بالعمل الإنساني إلى ضرورة التبرع بالدم لصالح المحتاجين، مقدما الشكر إلى وزارة الصحة العامة والوقاية لدعمها وجهودها المتواصل في خدمة الإنسانية. أمينة الدولة في الصحة العامة ديكانجي فرانسيس خلال ترأسها للحملة تطرقت من جانبها إلى أهمية هذه المبادرة، مشيدة بجهود المنظومة الأممية في دعم وزارة الصحة العامة الإنساني، مضيفة أمينة الدولة بما أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في مجال التبرع بالدم إلا أن هناك تحديات يجب رفعها، وذلك عبر توعية السكان وتعبئتهم من أجل الاهتمام بعملية التبرع بالدم لإنقاذ أرواح المحتاجين. هذا ونشير إلى أن المناسبة ختمت بزيارة إلى صالة التبرع بالدم داخل مباني منظمة الصحة العالمية والذي يستمر ليوم واحد.
5: قدم الأمين العام لجمعية الأرض الخضراء لحماية البيئة عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي قدم حديثا صحفيا بمقر الجمعية الكائن بدائرة 8 العاصمة جمينة. في هذا الحديث الصحفي تناول الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف نسخة 2026 والتوعية التي يقوم بها خلال الأيام القادمة.
8: يعتبر اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف مناسبة سنوية تهدف إلى توعية الرأي العام بالقضايا المرتبطة بتدهور الأراضي ونقص المياه، كما يسلط الضوء على الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الظواهر، ويشجع على اعتماد حلول مستدامة لمواجهتها. وتمثل هذه المناسبة فرصة لحشد الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي والقطاع الخاص حول إجراءات عملية للمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي للشرائح الضعيفة. وقد أقر هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 94 بهدف تنسيق الجهود العالمية الرامية إلى منع تدهور الأراضي، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطب الجاف. بمناسبة هذا اليوم تدعو الجمعية جميع المواطنين على مختلف المستويات، سواء بشكل فردي أو في إطار الجمعيات أو المنظمات الغيورين على وطنهم، إلى العمل معا لمكافحة التصحر وتعزيز التنمية المستدامة.
5: الفقرة الثقافية الأسبوعية في هذا الخميس تناول محمد عمر إدريس موضوعا وهو عيد الموسيقى الذي يحتفل به في 21 يونيو من كل عام.
9: بتاريخ 21 يونيو يحتفل العالم بعيد الموسيقى، وهو يوم مخصص لواحد من أكثر اللغات البشرية عالمية. أنشئ هذا العيد بدولة فرنسا في العام 1982، وهو يدعو الفنانين المحترفين والهواة إلى مشاركة شغفهم مجانا مع الجمهور. وهنا في تشاد تحتل الموسيقى مكانة أساسية في الحياة الاجتماعية والثقافية، فهي ترافق الاحتفالات وتنقل التقاليد وتروي تاريخ المجتمعات وتحمل رسائل السلام والوحدة والتماسك الاجتماعي من الإيقاعات التقليدية إلى الأصوات العصرية، ويعكس الغنى الموسيقى التشادي التنوع الثقافي في بلادنا. عيد الموسيقى هو أيضا فرصة لتثمين فنانينا ودعم الإبداع المحلي وتشجيع المواهب الشابة على التعبير عن نفسها عبر الفن. إنه يذكرنا بأن الموسيقى ليست مجرد ترفيه، بل إنها تراث وآدات تثقيف وعامل للتقريب بين الشعوب. وفي هذا اليوم 21 يونيو نحتفل بالموسيقى بكل تنوعها، ولنجعل منها قوة في خدمة العيش المشترك ثقافيا. ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
5: وإلى كأس العالم 2026، الجولة الأولى منه انتهت أمس. وعن ما جرى خلال هذه الجولة من البطولة، واقع أن منتخبات الإفريقية بالبطولة عد حسب الكريم محمد سيد بازين مسؤول قسم الثقافة والرياضة بالإذاعة الوطنية هذا التحليل.
2: انتهت الجولة الأولى من مونديال العالم 2026، والذي نظم بالبلدان الثلاث الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وشهدت الجولة الافتتاحية تقاربا كبيرا في المستويات، إذ انتهت عدة مجموعات بتساوي النقاط جميع المنتخبات أو بفارق طفيف، ما ينظر بجولات مقبلة أكثر قوة وحسما في صراع التأهل إلى دور 32. إفريقيا حققت إفريقيا أفضل انطلاقة لها في الجولات الأولى من المونديال، متغطية بذلك الرقم القياسي المحقق في المونديال العام 2002، والذي كان يقف في حاجز 6 نقاط، لتتجاوز المنتخبات الإفريقية ذلك هذه المرة بالوصول إلى 10 نقاط كاملة من فوزين و4 تعادلات. وتظل الخسارة الأكبر إفريقيا هي خسارة تونس أمام السويد ب5 أهداف لهدف، يلي ذلك خسارة الجزائر أمام التونغو الأرجنتيني بثلاثية نظيفة، والسنغال في مباراتها أمام فرنسا ب3 أهداف لهدف، وجنوب إفريقيا أمام المكسيك ب2-0، فيما حققت منتخبات ساحل الآج وغانا الفوز ب1-0 أمام الإكوادور وبنما على التوالي، في الوقت الذي تعادلت فيه منتخبات المغرب مصر والرأس الأخضر مع منتخبات البرازيل وبلجيكا وإسبانيا تواليا، مما يزيد من فرص المنتخبات في الجولات المقبلة التي ستبدأ اليوم بلقاء جنوب إفريقيا وجمهورية التشيك، ولتتابع بعدها بقية المباريات في المونديال الاستثنائي الموسوم تحت مسمى فيفا 2026.
5: هذا كل ما لدينا لهذه النشرة، لمن لم يحظى بتفاصيلها نعود بكم سريعا إلى العناوين. الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والمصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي تتواصل دون انقطاع. استراتيجية وطنية تعرضها وساطة الجمهورية في الملتقى الحكومي المنعقد اليوم، ونائب رئيس الوزراء ليمان محمد يشيد بهذه البادرة. بين حداثة قطاع الاتصالات وتطور تكنولوجيا المعلومات، وزارة الاقتصاد الرقمي تصنع منصة لمراقبة هذا القطاع، والوزير هليكش ومحمد يقول إن إطلاق هذه المنصة يمثل نقطة تحول تاريخية وعملية يشهدها تنظيم هذا القطاع. وثورة النهوض بالتعليم التشادي تتعالى، وقطاع البنية التحتية المدرسية يحظى بتمويل مالي يقدر ب30 مليون دولار أمريكي. اتفاقية بين الحكومة التشادية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية توقع بأذربيجان. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.